0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: هذا وقتنا، ما نعود أغزو، نعود حاضرين في الميدان، نتاخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
3: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
2: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
3: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
2: حنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
4: من وحي الموسيقى، سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي. مستمعاتنا مستمعينا، حياكم الله وبياكم، أتمناكم جميعا بخير. هل سبق أن سمعتم أن هناك أنغاما تشفي بفضل الله؟ نعم، يتحدث العلماء عن العلاج بالموسيقى، وكأنها تعيد لجوارحنا وأعضاء جسمنا توازنها المفقود، حتى قال بعضهم حين يعجز الدواء عن الوصول إلى أعماق الألم، تتسلل الموسيقى برفق لتلمس القلب والعقل معا. أهلا بكم في حلقة سنتناول فيها بإذن المولى موضوع الموسيقى ودورها في العلاج. هل تعلم عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أن العلاج بالموسيقى فكرة قديمة وحديثة في آن؟ لقد استخدمها الإغريق والمصريون القدماء لتهدئة النفوس، والطب الإسلامي أشار إلى أثر الأصوات الجميلة على النفس، وهنا نستحضر كلا من ابن سينا والرازي. فماذا مستمعين الأعزاء عن مفهوم العلاج بالموسيقى؟ الجواب بعد لحظة.

تناولت العديد من الكتب والمراجع الحديث عن استخدام الموسيقى بشكل ممنهج لتحسين الصحة النفسية والجسدية، حيث يطبق في العديد من المستشفيات مراكز إعادة التأهيل والمدارس. ومن الفوائد العلمية للموسيقى وهي جمة نذكر غيضا من فيضها كالتالي:

إن الموسيقى الراقية الرقيقة تنشط مناطق في الدماغ مسؤولة عن المشاعر والذاكرة، كما تخفف القلق والتوتر والألم، وتساعد في حالات الاكتئاب والتوحد ومرض الخرف أو ما يعرف بالزهايمر واضطرابات النوم. فالاستماع والاستمتاع بموسيقى هادئة حالمة يجعلنا نستسلم للنوم والاسترخاء بسهولة.

من أنواع الموسيقى المستخدمة في العلاج موسيقى هادئة، وقد تكون روحية أو كلاسية أو صوفية. ولا تستغرب أخي المستمع أختي المستمعة، أحيانا يطلب من المرضى العزف أو الغناء كجزء من العلاج. وهناك تجارب معاصرة، ففي ألمانيا مثلا يتم إحداث مراكز تستخدم الموسيقى مع مرضى السرطان، وفي اليابان أرض حضارة الشمس المشرقة التي لا تغيب تدمج الموسيقى ضمن برامج العناية بكبار السن. وهناك في العالم العربي مبادرات شبابية لعلاج الأطفال من خلال الموسيقى، إنها بحق وبصدق وجه إنساني عميق. فكفى الموسيقى فخرا أنها تعيد التواصل مع الذات، وتحرك الدموع المكبوتة، وتبعث على السلام الداخلي، وترخي العنان للنفس المكلومة الكاتمة لمعاناتها الداخلية أن تركض نحو عوالم فسيح رحبة للتفريغ والتطهير الباعث على السكينة الداخلية والسلام الداخلي.

نعم أحبتي المستمعين الكرام الأماجد، في عالم يضج بالصخب تبقى الموسيقى دواء بلا آثار جانبية، نغمة واحدة قد تكون أقوى من 1000 حبة دواء أو أي أقراص مسكنة إذا عزفت بإحساس واحترافية وسمعت بإحساس صادق من الأعماق.

إلى هنا سيداتي سادتي، نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي خصصناها لموضوع الموسيقى ودورها في العلاج. شكرا على حسن جميل إصغائكم، دمتم على جمال النغمة الساحرة والموسيقى الآسرة.

0: من وحي الموسيقى سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

دعت الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: متوافقة معك يا اختي، المرأة لها دور كبير في نجاح الأسرة وتطور البلاد، ذاك علاه يالتنا القدر والمسؤولية اللي علينا، يسوى في شغلتنا ولا في حياتنا الخاصة. العائلة تنجح وبلادنا تربح،
2: وياك بلادنا تنجح وتربح، ذيك مسؤوليتنا كاملين، مسؤولية الراجل والمرأة. ذاك علاه يالتنا نشاركوا كاملين في التصويت، نعودوا حاضرات، ويالتنا نعرفوا على من صوتوا ونختاروا الناس اللي تستحق تمثلنا في البرلمان.
1: وذلك مع القانون الجديد راهو اللي تبت عليه تلاعب في الانتخابات كيف كان نوعه، لا تنزل عليه عقوبة متينة ولا هي تبقى إلا الناس اللي هامها تخدم بلادها.
3: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: هذا وقتنا، خطوة ثابتة شزين
3: نركب قطار المستقبل.
4: مستقبل أولادنا هو الأولوية، اليوم لهي نصوتوا بكل مسؤولية.
3: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما

0: خلوا حد يقرر في بلدنا.
1: هذا وقت الحق، لاه نصوت ونعود مسؤول.
2: كل شيء لاه يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
3: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي لاهي تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم، يكعود كل شيء واضح لكم ونقاربه لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: شنهي أهون وسيلة ياك نعرف المكسب اللي لاهي نصوص فيه؟
0: خالق ياسر من الوسائل ياك تعرفوا بصفة هينة على البلد اللي لاهي تصوتوا فيه، تقدوا ترسلوا رسالة قصيرة مجانية للرقم 2727، تكتبوا رقم البطاقة الوطنية ولاهي يلحقكم في الحال الجواب. الجواب يعود فيه رقم الناخب، الجماعة اللي مزمن فيها، وعنوان ورقم مكتب التصويت. ولاهي يمكنكم ملي تنزلوا التطبيق موم بيفي في تليفونكم، تدخلوا المعلومات الشخصية ويلحقكم في الحال عنوان مكتب التصويت والطريق اللي جاي يسالوا. وتقدوا ملي تدخلوا الموقع تخوضوا v.listelectoral.com اللي لاهي تصوت فيه، وتدخلوا رقم البطاقة الوطنية مع تاريخ الازدياد ولا مع اسمكم العائلي، ولاهي تضغطوا على رمز تحديد الموقع الجغرافي وكيف تهاك لاهي تعرفوا عنوان المكتب اللي لاهي صوتوا فيه. وهذه الوسائل كاملة نوضع شرح نشارتنا ياك نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين ونختاروا الناس اللي لاهي برنامجهم ينفعنا واللي في مجلس النواب لاهي يمثلونا. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: برجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: مستمعاتنا، مستمعين في كل مكان، سلام الله عليكم وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من مجلتكم الإخبارية الأثيرية جهة داخل وادي الذهب في أسبوع. في إطار مواصلة التعبئة الجماعية لإنجاح الدخول المدرسي 2026-2027، ترأس السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة داخل وادي الذهب يوم الأربعاء الماضي بمقر الأكاديمية لقاء تواصليا مع أعضاء الفرع الجهوي لفيدرالية جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بحضور رئيسة قسم الشؤون التربوية والسيدة المكلفة بالتواصل بالأكاديمية. شكل اللقاء مناسبة لتقاسم أبرز مستجدات ومعطيات الدخول المدرسي الجديد واستعراض أهم التدابير والإجراءات المتخذة لضمان استقبال التلاميذ في أحسن الظروف وتحقيق انطلاقة مدرسية فعلية ومنتظمة. وأكد السيد مدير الأكاديمية بهذه المناسبة على الدور الاستراتيجي الذي تتطلع به جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ باعتبارها شريكا استراتيجيا

المؤسسة التعليمية، لا سيما خلال محطة الدخول المدرسي، من خلال تعبئة الأسر وتحسيسها بأهمية التحاق بناتها وأبنائها بمؤسساتهم التعليمية منذ اليوم الأول، بما يساهم في ضمان الانطلاق الفعلي للدراسة يوم الاثنين 7 شتنبر 2026 والحفاظ على الزمن المدرسي. كما تم التأكيد على أهمية انخراط الجمعيات إلى جانب الإدارات التربوية في تأطير المحطات التواصلية والأبواب المفتوحة المخصصة للدخول المدرسي، باعتبارها فضاءات للتواصل المباشر مع الأسر وتقاسم المعلومات والمعطيات والإجابة عن تساؤلاتها وتعزيز جسور الثقة والتعاون بين الأسرة والمدرسة. شكل اللقاء كذلك مناسبة للتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتواصل المنتظم بين الأكاديمية وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ وتعزيز المقاربة التشاركية بما يخدم مصلحة المتعلمات والمتعلمين ويسهم في إنجاح مختلف محطات الموسم الدراسي 2026-2027. وارتباطا بموضوع الدخول المدرسي الجديد، على غرار باقي جهات المملكة، اتخذت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة داخل وادي الذهب والمديريتان الإقليميتان بوادي الذهب وأوسرد كل التدابير الكفيلة بتأمين الدخول التربوي لهذه السنة الدراسية الجديدة 2026-2027، لتكون الانطلاقة الفعلية لتلقي الدروس داخل الفصول الدراسية يوم الاثنين المقبل 7 شتنبر. وككل دخول مدرسي تعقد لقاءات تواصلية مكثفة مع الأطر الإدارية والتربوية وجمعيات أمهات وآباء وأولياء أمور التلاميذ وكذا أصحاب المكتبات المدرسية بحضور ممثلي السلطات المحلية. وارتباطا بالموضوع وتفعيلا للمذكرة الوزارية في شأن تنظيم الدورات التكوينية الخاصة بإعداديات الريادة برسم هذا الموسم وتنزيلا للمخططين الجهوي والإقليمي للتكوين المستمر، أشرف السيد مدير الإقليمي رفقة السيد رئيس مصلحة الشؤون التربوية والتخطيط والخريطة المدرسية على تتبع التكوين المنجز لفائدة الأساتذة المعنيين الجدد بإعداديات الريادة. وقد نظم طيلة أيام 3 ورابع وخامس شتنبر من السنة الجارية، وهمت المواد الدراسية 7، أشرف على تنزيل التكوين السادة المفتشون التربويون. ونختم هذا العدد من مجلتكم الإخبارية التي ترصد أهم الأنشطة التي عرفتها الجهة بإقليميها وادي الذهب وأوسرد خلال هذا الأسبوع الذي نودعه بالوقوف عند الدينامية التي يعرفها مطار الداخلة، مستحضرين ما سجله عندما تم شهر يوليوز المنصرم من ارتفاع بنسبة تفوق 10% في حركة المسافرين مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000 وفق معطيات للمكتب الوطني للمطارات. وأوضح المكتب في حصيلته حول حركة النقل الجوي التجاري لشهر يوليوز 26 و2000 أن مطار الداخلة استقبل خلال الأشهر 7 الأولى من السنة الجارية 210,653 مسافرا مقابل 189,887 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. وخلال شهر يوليوز وحده استقبل المطار 34,265 مسافرا مقابل 31,328 مسافرا خلال الشهر ذاته من السنة الماضية، أي بزيادة نسبة

0: نسبتها 9.38%. استوفينا تقديم محتويات هذا العدد من مجلتكم الأثيرية الإخبارية التي يشرف على إنجاز موادها قسم الأخبار بإذاعة الداخلة، ممتنين لكم على وفائكم بالمتابعة. دمتم في أمان الله.
1: جهة الداخلة وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة، يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجست.
3: مع SNRT Live الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
4: أخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
5: ندي معايا أخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
2: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.com أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
6: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا، نصوتوا ونخدموا بلادنا،
7: نعودوا واقفين على همنا، نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
8: قطرة بقطرة خضار التراب، صوتي وصوتك نبنوا الغدا.
9: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
10: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
11: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
11: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
11: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

سمين حسني يا ابن الزمان وزينا

دفعني كجيل وقررت واشتغلت لغير زور الطيحة وليان.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: هذا وقتنا، ما نعود أغزو، نعود حاضرين في الميدان، ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
3: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
2: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
3: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
2: حنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: متوافقة معك يا اختي، المرأة لها دور كبير في نجاح الأسرة وتطور البلاد، ذاك علاه يالتنا القدر المسؤولية اللي علينا، يسوى في شغلتنا ولا في حياتنا الخاصة. العائلة تنجح وبلادنا تربح،
2: وياك بلادنا تنجح وتربح. ذيك مسؤوليتنا كاملين، مسؤولية الراجل والمرأة، ذاك علاه يالتنا نشاركوا كاملين في التصويت، نعودوا حاضرات، ويالتنا نعرفوا على من صوتوا ونختاروا الناس اللي تستحق تمثلنا في البرلمان.
1: وظلك مع القانون الجديد راهو اللي تبت عليه تلاعب في الانتخابات كيف كان نوعه، لا تنزل عليه عقوبة متينة ولا هي تبقى إلا الناس اللي هامها تخدم بلادها.
3: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.m او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: ضيف الأسبوع، برنامج التوعية بالاستحقاقات الانتخابية التشريعية. إنجاز قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوية. كل سبت من تنشيط أحمد العهدي.
1: مستمعاتنا، مستمعينا في كل مكان، سلام الله عليكم. في سياق الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة اللي لها تكون إن شاء الله ربنا يوم الأربعاء 23 شتنبر في هذا الشهر اللي احنا فيه، كيتجدد النقاش حول أهمية توفير الشروط اللي هي كفيلة بتأمين وضمان انتخابات نزيهة وشفافة واللي كتعكس الإرادة الحقيقية للمواطنات والمواطنين، وكتعزز طبعا ثقتهم في المؤسسات المنتخبة. أكيد في العملية الانتخابية مستمعينا الكرام ما كتقتصرش فقط على يوم الاقتراع وصناديق تصويت، بل كيف تعرفوا جميع هي واحد المسار متكامل مبني على احترام القانون وتكافؤ الفرص ونزاهة المنافسة وحرية الاختيار، إلى جانب طبعا وعي المواطنين بمسؤوليتهم في اختيار من يمثلهم، يكنهم يضفيوا واحد المشروعية أو المصداقية على عملية وحدة هذا العرس الديمقراطي الوطني. وطبعا كيف تعرفوا مع التطورات اللي كيعرفها العالم وخصوصا في مجال شبكات أو منصات شبكات التواصل الاجتماعي سوشيال ميديا والذكاء الاصطناعي، برزت تحديات جديدة كتعلق ما يعرف بفيك نيوز أو الأخبار الزائفة والإشاعات والتضليل الرقمي ومحاولة تأثير غير المشروع في الرأي العام وصناعة رأي لكي يوجهوا هذا النوع ديال العمليات اللي هي غير مشروعة في اختيارات الناخبين. أكيد من بين الأسئلة اللي تنطرح أشن هي أهم المقتضيات اللي جت بها المنظومة الانتخابية الجديدة، يكأنها تعزز النزاهة والشفافية، وكيفتاش يقد القانون والوعي السياسي وأخلاقيات المنافسة أنها تتكامل من أجل تحمي هذا الاختيار الديمقراطي. ولمناقشة هذه القضايا وغيرها مستمعينا الأعزاء، أنا جد سعيد أنني نستضف ببلاتو أثير إذاعة الداخلة الحاصلة على الدكتورة في القانون العام والعلوم السياسية تخصص القانون الدولي وحقوق الإنسان، مدربة معترف بها في مجال الديمقراطية التشاركية والسياسات العمومية وتقنيات التواصل، أيضا ما شاء الله عليها مكونة في مجال الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان. إذا أهلا وسهلا بكم بك الدكتورة بلال بنت خوالها في هذا اللقاء كضيفة كريمة معنا عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة.
2: شكرا الأستاذ العهدي على هذه الاستضافة الطيبة للمرة الثانية ضمن برنامجكم ضيف الأسبوع على أمواج راديو الداخلة، وشكر جزيل للقيمين كذلك على هذا البرنامج الحواري القيم اللي يساهم في تعزيز يعني برامج التوعية الانتخابية، وتحية كذلك لكل من اختار باش يتقاسم معنا هذه الوجهات النظر بكل تواضع وسرور.
1: الحمد لله. طيب بداية نبدي ندور نستهلوا هذا اللقاء معك أستاذة بلال، بشن هي أهمية الحديث اليوم عن نزاهة الانتخابات وشن هو موقعها في البناء الديمقراطي؟ كنعرفوا بأن المواطنين عادة فاش كيبغوا المصداقية تكون في شي حاجة من الأشياء اللي كيركزوا عليها، وهو مطلب ديال النزاهة وتكافؤ الفرص والشفافية.
2: اسمح لي الأستاذ العهدي في البداية باش نتقاسم معك اللي أكد

0: أستاذ يعني أستاذ الكبير العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط الأستاذ عبد العزيز قراقي، منين قال عن أنه المنظومة الانتخابية الجديدة يعني تتضمن مقتضيات تروم يعني توفير بيئة انتخابية نزيهة وشفافة بما من شأنه يعني باش يعزز ثقة المواطنين والمواطنات في المؤسسات المنتخبة وكذلك تحصين المسار الديمقراطي بالمملكة. وضح هون في حواره يعني الأخير مع وكالة المغرب العربي للأنباء على أن حماية نزاهة الانتخابات تشكل جزءا أساسيا يعني في حماية الحقوق والحريات، وهون برز يعني أن ضمان سلامة العملية الانتخابية لا يرتبط فقط يعني بتطبيق المقتضيات القانونية والزجرية، يغير يتطلب أيضا مواكبتها بحملات يعني تواصلية وتحسيسية واسعة. وهذا الأستاذ الأكاديمي يعني قراءته ومقارنته التحليلية المتعمقة شار يعني وشدد على أهمية يعني توعية المواطنين بخطورة المسار يعني نزاهة الانتخابات والعقوبات المترتبة عن هذه المخالفات والجرائم الانتخابية، يعني مما يسهم في ترسيخ ثقافة يعني احترام الاختيار الديمقراطي وصيانته.
1: وهذا بصراحة حسنا فعلتي دكتورة أنك أعطيتي، فبصراحة هذا كلام جميل وعميق بصراحة.
0: فعلا يعني أستاذ هذا كلام يعني في الصميم واضح. وضاف كذلك يعني في الحديث عن نزاهة الانتخابات ليست حديثا عن إجراءات يعني تقنية مرتبطة فقط بيوم يعني الاقتراع، لكن ركز يعني على وزاد يعني تحدث عن جوهر الديمقراطية نفسها يعني في الانتخابات. الديمقراطية يعني في الانتخابات هي الآلية، الانتخابات كعب صفة عامة هي الآلية اللي يعبر من خلالها يعني المواطن عن إرادته ويختار يعني ذاك اللي له يمثله ويتولى تدبير الشأن العام باسمه. ومن هنا يعني أي مساس بحرية الاختيار أو بسلامة يعني العملية الانتخابية لا يؤثر فقط عن في نتيجة يعني الانتخابات يعني مدة معينة والله، بل يؤدي إلى اهتزاز يعني ثقة المواطنين في المؤسسات وكذلك في العمل السياسي برمته.
1: هذا الشيء علاش قلنا في البداية بأن البحث عن النزاهة والمصداقية أمر مهم، وهذا هو اللي كيزيد في العدد ديال الناخبين والمشاركة في العملية الانتخابية.
0: أكيد الأستاذ العهدي، شفت المواطن منين يقيس صناديق الاقتراع؟ هون يكون يعني هو مطمئن بينه مع نفسه على أنه صوته سيحتسب كما أدلى به،
1: وأن يعني في الاتجاه اللي هو أصلا
0: اللي هو يدور فعلا. وأن جميع المتنافسين يخضعوا يعني القواعد نفسها، وأن لا أحد يعني يستطيع أن يفرض عليه اختيارا معينا باستعمال يعني المال
1: والله الضغط هو في اختيار
0: أكيد والله النفوذ والله أي شيء من أنواع التضليل. ولهذا يعني الانتخابات النزيهة هي التي تمنح يعني المؤسسات المنتخبة مشروعيتها الحقيقية، يعني لأن قوة المؤسسات ما تجي فقط يعني من بالنصوص القانونية والله، يعني هي أيضا من ثقة المواطن في الطريقة اللي اختار بها يعني لذاك اللي له يمثله وتم يعني وضع صوته على حقيقة
1: صحيح
0: تامة.
1: تماما كلامك صحيح دكتورة. طيب وفي نظرك واش كتبدأ حماية نزاهة الانتخابات يوم الاقتراع فقط، أم أن الأمر كيتعلق بواحد سيرور أو مسار سابق نسقي متكامل، ما هو فقط على ذاك اليوم ديال الاقتراع في نظر؟
0: في الحقيقة نزاهة الانتخابات تبدأ سابق يوم الاقتراع، يعني قبل يوم الاقتراع بمدة طويلة وتمتد إلى ما بعد إعلان النتائج، فهي تبدأ يعني بتحديد قواعد قانونية محددة واضحة وتنظيم اللوائح الانتخابية وضمان تكافؤ الفرص بين المتنافسين، كذلك احترام القواعد المتعلقة يعني بالحملات الانتخابية وتمويلها وغير من ذلك، كذلك يعني تشمل توفير الشروط اللي يمكن المواطن اللي تخلي المواطن يعني يعبر عن رأيه بحرية، والحصول على كذلك المعلومة يعني تعميم المعلومة، وكذلك التعرف على برامج الأحزاب والمرشحين دون أن يكون يعني عرضة اللي هو المواطن للضغط أو التهديد أو التضليل أو غير من ذلك. ثم يعني يأتي يوم الاقتراع كمسلسل، يعني يجي نهار الاقتراع باعتباره محطة أساسية حيث يعني يجب ضمان حرية التصويت وسريته وشفافية عمليات يعني الفرز وإعلان يعني النتائج في نهاية يعني يوم الاقتراع. إذن هون نشوفوا يعني احنا امام منظومه

0: متكاملة. فلا يمكن يعني باش نشدوا أخبار انتخابات يعني نزيهة إذا كان يوم التصويت يعني أن نتحدث عن انتخابات نزيهة إذا كان يوم التصويت منظما بشكل جيد، بينما سبقت ذلك يعني سبق من ذاك يعني ممارسات أخلت بتكافؤ الفرص أو أثرت بشكل غير مشروع في إرادة يعني الناخبين.
1: وهذا اللي ندوروا أننا نتفادوا إن شاء الله أكيد. فهذا العرس الديمقراطي المقبل اللي لا يكون إن شاء الله يوم الأربعاء 23 شتنبر. أكيد دكتورانتي على اطلاع على أن عدد من الباحثين كيأكدوا، ورشرتي الأستاذ جامعي في البداية كيأكدوا على أن حماية نزاهة الانتخابات، وحنا كنتكلموا أساسا في هذه الحلقة على نزاهة الانتخابات، كيشكل واحد الجزء أساسي جوهري ومحوري في حماية الحقوق والحريات. إذا بغينا نفهموا المستمعين أكثر هذه العلاقة كيفاش كتم؟
0: هذه علاقة أساسية. علاش؟ به اللي حق، لأن حق يعني حق المواطن والمواطنة في اختيار ممثليه هو أحد الحقوق الأساسية التي ترتبط بالمواطنة والمشاركة في الحياة العامة.
1: تمام.
0: هذا من ناحية. في حين يعني يتم شراء الأصوات أو تهديد الناخبين أو ممارسة الضغط عليهم أو تضليلهم عمدا يعني بمعلومات مزيفة، فإن الأمر لا يتعلق فقط بخرق قانون انتخابي، وإنما يتعلق أيضا بالمساس يعني بحرية المواطن وحقه في اتخاذ قرار مستقل. ويعني من هذا المنطلق لا يتعود يعني حماية نزاهة الانتخابات حماية يعني الكرامة المواطن أول شيء، والحق في أن يكون يعني فاعلا في تقرير من يمثله. كما أن الديمقراطية يعني الحقيقية لا تقاس فقط يعني بعدد صناديق الاقتراع، بل يعني بمدى قدرة المواطن على الاختيار الحر، وكذلك مدى احترام هذا الاختيار بعد التعبير عنه.
1: وفي رأيك الشخصي الخاص وأكيد قناعتك، في نظرك إلى أي حد يقد أو تقد يقد القانون والعقوبات إلى اكتفينا غير بهم أنهم يضمنوا نزاهة الانتخابات، واش فاش كان نوظف فقط الخطاب اللي هو زجري فيه مثلا العقوبات والتجريم ديال المجموعة ديال العمل، هل هذا يكفي أننا فعلا نضمنوا أو نأمنوا النزاهة ديال الانتخابات في النظر؟
0: كما تعلم الأستاذ ويعلم يعني العديد من المستمعين الكرام يعني أن القانون ضروري وأساسي.
1: صحيح. نعم.
0: والعقوبات يعني ضرورية من أجل ردع المخالفين.
1: تماما. نعم.
0: لكن التجربة تؤكد يعني أن النصوص القانونية مهما كانت متقدمة يعني لا يمكن أن تحقق أهدافها بالكامل إذا لم ترافقها يعني ثقافة سياسية وأخلاقية أول شيء. ولذلك يعني يمكن الحديث عن مسارين هون متوازنين متكاملين. المسار الأول هو المسار يعني القانوني والزجري، ويعني يتعلق بوضوح القوانين وبتحديد المخالفات والجرائم يعني وتطبيق العقوبات عند الضرورة. أما يعني المسار الثاني فهو المسار الأخلاقي والسياسي، وهذا أهم، نقول أنا عنه أهم شيء هو المسار الأخلاقي والسياسي، يعني يقتضي أن تتنافس الأحزاب اللي يعني متنافسة والمترشحين باش يعني وفق يعني قواعد تحترم يعني المواطن والخصم السياسي والمصلحة العامة هي الأولى. كما أن يعني السياسة ما يلتها يعني تتحول لصراع بأي وسيلة، وإنما يعني خاصة تعوم وخاصة يعني خاصة تقوم على التنافس يعني حول البرامج والأفكار والكفاءات. هذا
1: مهمة الإشارة ديالك، البرامج والأفكار والكفاءات
0: أكيد.
1: وما هي شي خون ندخلو شعبان مع رمضان، لأن شي وحدين كي إما كيمشيو الأعراض ديال الناس ولا كيختلقوا كيف قلتي في إطار ذاك التضليل باش أنهم يشوهوا سمعتهم، بينما اللي مهم ماشي أن نناقش الأشخاص ولكن نناقش الأفكار، اش كيطرحوا برامجهم تصور كيفتاش يدوروا يلقوا حلول.
0: شفت أستاذ، منين يعود نعود لاحترام يعني القانون مجرد يعني خوف من العقوبة فقط، يعني هذا لا يكفي.
1: صحيح.
0: لا يكفي. المطلوب هو باش يتحول يعني احترام النزاهة إلى قناعة وثقافة وسلوك داخل
1: وهذا
0: المواطن
1: في علاقته. يعطينا وعي انتخابي أن الناس كتلقاهم مسؤولين صحيح. نعم. إذن طيب، أكيد كيف تعرفي أستاذة بنت خوالها أن ما في شك اليوم أن

0: منسوب الوعي السياسي للمواطن درجة ديالو والمستوى ديالو كيساهم في حماية نزاهة الانتخابات. في نظرك فاش كيبان هاد الأدوار ديالو حول هاد النقطة بالذات اللي احنا بصدد نقاشها دكتورة؟
1: أكيد الوعي السياسي يعني مثل أحد أهم الحصون ضد الممارسات اللي تفسد يعني العملية.
0: جميل
1: عملية.
0: أنك استعملتي هذا الحصون الحصن وكأنها قلعة تمنع من أن شيء يتسرب.
1: أكيد نعلها أستاذ. شفت الوعي السياسي يمثل أحد أهم يعني الحصون ضد الممارسات.
0: إنه وكعتك مناعة.
1: صح. ضد الممارسات التي قد تفسد يعني العملية الانتخابية.
0: صحيح.
1: فالمواطن الواعي يعرف يعني قيمة صوته ويدرك أن صوته ليس سلعة يمكن بيعها أو مقايضتها بمنفعة مؤقتة.
0: جميل. نعم.
1: كما أنه يعني يدرك ويعرف نقره أن اختياره اليوم يمكن أن يكون له يعني آثار على مستقبل الجماعة، مستقبل يعني المصلحة العامة بصفة عامة.
0: طيب وفاش كان بغيو نتكلموا على أكيد كان طرحونا الأحزاب السياسية أشن هو دورها في ترسيخ أخلاقيات المنافسة الانتخابية، بمعنى من بعد ما تكلمتي على هذا الوعي السياسي كيف شرطي الآن عندي لك سؤال هذه المرة كيتعلق بالأحزاب السياسية. الأحزاب السياسية في ترسيخ أخلاقيات المنافسة الانتخابية بالنسبة للأحزاب السياسية شنو هو المطلوب منها في نظرك من خلال تجربتك؟ مثلا الحزب السياسي تحاولي أنك غير تقدمي فيها مثلا واحد الإشارة، فاش كنقولوا بأن كاين حزب سياسي شنو هو المطلوب منه؟
1: بالنسبة للحزب السياسي مطلوب منه أول شيء يعني اختيار الكفاءات المثقفة، الكفاءات اللي عندها يعني القدرة على المواكبة وعلى تشاطر المعلومة وعلى يعني التمثيل الساكنة أحسن تمثيل، وعندها كذلك الأحزاب السياسية ملتزمة باش تأطر، يعني ما هو اللي قام يعود يدخل حزب ولا كذا، هو مسار يعود يقعد مسار تجربي مجار تجربة طويلة يعني نضالي يعود مؤمن أول شيء بالحزب.
0: واحد يالله جلباح وتسبقوا على
1: أكيد. شفت يالتي يعود مثلا قديم في الحزب عنده تجربة عنده إيمان بالحزب، إيمان بالبرامج، إيمان يعني بالمنسقين بالمنظومة الحزبية بصفة عامة.
0: تمام.
1: ومنين يدخل كذلك يعود عنده تأطير حزبي سياسي، يعود عنده القدرة على المواجهة على النقاش على التمثيل على يعني التعبير عن رأي الساكنة أمام قبة.
0: وأظن ربما تشطرني الرأي أستاذة أن فاش كيكون مثلا شي واحد دخل شي حزب سياسي وكيكون داز من تجربة جمعوية كيكون ربما أكثر العمل الجمعوي ركي بحال شي مدرسة هو في لتكوين هاد المنخرطين في الأحزاب السياسية.
1: أكيد شفت.
0: وإن كان ماشي ضروري غير جرت العادة أن واحد مثلا زاز من تجربة اللي هي جمعوية كيكون أكثر عطاء لأن كيتواصل مع الناس عارف الهموم على الأقل ديال الحي ديالو ديال المدينة ديالو.
1: فعلا شفت العمل الجمعوي أول شيء عمل تطوعي يعني ما
0: لا يعني يعني كتبين أنه ملا أصلا باغي يشتغل
1: بإرادته وكذا. نفس الشيء يعني كيف لا يتمثل يعني جمعية تمثل ناس منخرطين معك في جمعية ولا ناس مهتمين بذاك المجال اللي هو ده جمال الدومين ديال الجمعية سواء كان ثقافية فعلا سواء كان ثقافية وذات اختصاص معين. كذلك يعني انت بقبة البرلمان عندك يعني قدرة باش تمثل ساكنة معينة تعبر عن آرائها وعن مشاكلها وتطرح الحلول وتطرح يعني المشاكل باش تعالج في قبة البرلمان. نفس الشيء يعني التأطير الجمعوي تأطير مهم بالنسبة لي كيف تأطير أكاديمي، لأنه مثلا أي تلميذ له يدخل المدرسة يتخطى يعني من الجامعة كيف نقول احنا الكتب يدخل كذلك للروض حد يدخل المدرسة
0: العمل الجمعوي تكوين مدرسة
1: تكوين فعلا. وكان يعود عندك مثلا الخاطر يكون عندك كذلك أسلوب حتى لينشير للتكوين مهم ليال الإنسان والله المواطن يخدع له، لأنه الحمد لله عدوا خالقين مكونين في ذا المجال اللي هو مجال التنمية الذاتية، مجال البرمجة العصبية، مجال يعني اللي كي يخلي الإنسان يعني ينمي شخصيته ويعرف أنماط الشخصية
0: مهم جداً
1: فعلا أنماط الشخصية اللي قد مثلا يتعامل معها، لأنه كل شخص عنده طريقة معينة قد حد يتواصل معه بها. هذا مهم، هذا تكوين مهم. كذلك العمل الجمعوي يعطيك الصبر، يعطيك نفس طويل، يعطيك الصبر.

0: مولاه أنه جاي أصلا لخدمة مصلحة الآخرين،
1: صح.
0: ما هو شي حاجة فقط مصلحته، لأنه مبني على التطوع كيف قلت.
1: أكيد. هذا كامل يخلي يعني الإنسان السياسي أو المترشح داخل الحزب يبرز أكثر ويعطي أكثر، وكذلك حتى الحزب يخلي المواطن مثلا عنده قناعة بذاك الحزب وبذاك الشخص اللي يمثله، ويكون الانخراط أكثر، وتكون كذلك الأهمية بالأحزاب السياسية أكثر داخل الحياة العامة والمجتمع.
0: صحيح. إذن طيب دكتورة، جرت العادة أن سبق من نختموا البرنامج أو الحلقة برنامج ديال ضيف الأسبوع، أن عادة كنطلبوا منه يوجه رسالة للمستمعين.
1: أود في البداية أن أتوجه إلى المواطنين والمواطنات بالقول إن صوتكم أمانة ومسؤولية، فلا تستهينوا به ولا تفرطوا يعني فيه. اختاروا من ترونه أهلا لثقتكم بناء على الكفاءة والنزاهة والبرامج، وليس يعني بناء على الوعود العابرة أو المصالح المؤقتة. فمشاركتكم الواعية هي التي تمنح للعملية الديمقراطية معناها الحقيقي. وأتوجه إلى المترشحين بالقول إن طلب ثقة المواطنين هو التزام يعني ومسؤولية، قبل أن يكون منافسة انتخابية. تنافسوا بشرف واحترموا منافسيكم، واجعلوا برامجكم وأفكاركم هي وسيلتكم لإقناع الناخبين، واعلموا أن المسؤولية الانتخابية ليست امتيازا بل تكليف وخدمة للصالح العام. أما الأحزاب السياسية فأقول لها إنكم تتحملون مسؤولية كبيرة في تخليق الحياة السياسية واستعادة ثقة المواطنين، فقدموا للناخبين برامج واضحة وواقعية، واختاروا مرشحين يتمتعون بالكفاءة والمصداقية، واجعلوا من المنافسة الانتخابية فرصة للنقاش والحوار وتقديم الحلول، لا مجالا للتشهير أو التضليل أو تبادل الاتهامات. كما أتوجه إلى جميع الفاعلين من مؤسسات وإعلام ومجتمع مدني لأقول إن حماية نزاهة الانتخابات مسؤولية جماعية، فكل واحد منا مطالب بأن يساهم من موقعه في حماية حرية الاختيار ومواجهة الأخبار الزائفة والتصدي لكل الممارسات التي يمكن أن تسيء إلى العملية الانتخابية. وفي الأخير أقول لنفسي أولا وللجميع إن الديمقراطية لا تبنى في يوم واحد ولا تختزل في وضع ورقة داخل صندوق، إنما هي ثقافة وممارسة ومسؤولية مشتركة. فلنجعل من انتخاباتنا محطة للتنافس الشريف وللتعبير الحر ولإعلان صوت الكفاءة والنزاهة، لأن صوت المواطن هو كلمة في صناعة المستقبل وأمانة تستحق أن تصان وتحترم.
0: إذن شكرا لك الأستاذة الفاضلة على كل ما قدمتي من إضاءات وتوضيحات، ونحن كنتحدثوا على هذا الموضوع اللي هو مهم جدا في ترسيخ ثقة في المؤسسات المنتخبة. وشكرا لكم مستمعاتنا ومستمعين الكرام على حسن المتابعة، وإلى لقاء آخر في حلقة جديدة مع ضيف جديد. دمتم أوفياء للوعي والمواطنة والمسؤولية. شكرا على جميل حسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: ضيف الأسبوع، برنامج التوعية بالاستحقاقات الانتخابية التشريعية. إنجاز قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوية.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات الشرعية اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الإجابة على الأسئلة ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقرب لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجة؟
0: الانتخابات الشرعية هي الفرصة اللي كيعبر فيها المواطن على الرأي دياله وكيختار الناس اللي غادي يمثلوا في البرلمان ويتاخذوا قرارات كتأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركناش غنخليو الآخرين يقرروا في بلاصتنا، أما إلا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركة ماشي غير حق بل مسؤولية. إذا نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
2: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
0: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره، القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح، ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح بحال الاشخاص اللي تم عزلهم من مسؤوليه انتدابيه بحكم نهائي او اللي صدرت في حقهم احكام قضائيه نهائيه من اجل ارتكاب جرائم معينه. الهدف هو ان المنافسه الانتخابيه تكون بين اشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقيه والنزاهه.
1: شنو هما الاجراءات المديوره باش نحافظوا على نزاهه الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاوله للتاثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونيه، بحال محاوله شراء الاصوات او منع المواطنين من التصويت بالقوه، وكيعاقب حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي او ادوات الذكاء الاصطناعي لنشر اخبار زائفه او ادعاءات كاذبه للمساس بالحياه الخاصه ديال احد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حمايه المواطنين من التضليل وضمان ان الاختيارات الانتخابيه تكون مبنيه على معلومات صحيحه وموثوقه. هذا وقتنا، نصوتوا كلنا باش نزيدوا قدام بلادنا.

ورجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: إوا شنو بتي عندك يا بويا؟ كاني تكواغت ملف في الله وحدي وسجلت في الكلية وحدي مولي
1: ولا هي تمشي تصوتي في الانتخابات وحدك غزيتي
0: حق بعد وذاك علاه أعدلت إجراءات قانونية جديدة اللي تشجع الشباب ياك يترشحوا في الانتخابات ويدخلوا المجال السياسي والدولة لاهي تساهم معاهم في مصاريف الحملة الانتخابية.
1: ونزيدك مسألة ثانية في القانون الجديد يالت كل مرشح تعود سيرتو زينة ياك تبقى للناس المعقولة اللي متحمجية لبلادها.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية.

0: ونختاره بكل مسؤولية.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: هذا وقتنا خطوة ثابتة شيزين
1: نركب قطار المستقبل.
2: مستقبل أولادنا هو الأولوية. اليوم لهي نصوتوا بكل مسؤولية.
1: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
3: هذا وقت الحق، لاهي نصوت ونعود مسؤول.
4: كل شي لاهي يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: هذا وقتنا إلا عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
3: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
4: قطرة بقطرة خضار التراب صوتي وصوتك نبنوا لغدا.
5: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
6: احنا المغاربة ديما مع بلادنا نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
1: إذاعة الداخلة أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
7: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أهلي ما فاهمينيش، هو ماشي غير ستار بالنسبة لي وكل شيء.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات الشرعيه اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الاجابه على الاسئله ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقرب لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابيه.
1: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجه؟
0: الانتخابات الشرعيه هي الفرصه اللي كيعبر فيها المواطن على الراي ديالو وكيختار الناس اللي غادي يمثلوه في البرلمان ويتخذوا قرارات كتاثر على حياته اليوميه. الا ما شاركناش غنخليو الاخرين يقرروا في بلاصتنا، اما الا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركه ماشي غير حق بل مسؤوليه. اذا نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤوليه، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
2: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
0: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره، القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح، ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح بحال الاشخاص اللي تم عزلهم من المسؤوليه الانتدابيه بحكم نهائي او اللي صدرت في حقهم احكام قضائيه نهائيه من اجل ارتكاب جرائم معينه. الهدف هو ان المنافسه الانتخابيه تكون بين اشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقيه والنزاهه.
1: شنو هما الاجراءات المديوره باش نحافظوا على نزاهه الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاوله للتاثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونيه بحال محاوله شراء الاصوات او منع المواطنين من التصويت بالقوه، وكيعاقب حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي او ادوات الذكاء الاصطناعي لنشر اخبار زائفه او ادعاءات كاذبه للمساس بالحياه الخاصه ديال احد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حمايه المواطنين من التضليل وضمان ان الاختيارات الانتخابيه تكون مبنيه على معلومات صحيحه وموثوقه. هذا وقتنا، نصوتوا كلنا باش نزيدوا قدام بلادنا.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: متوافقة معك يا اختي، المرأة لها دور كبير في نجاح الأسرة وتطور البلاد، ذاك علاه يالطنا القدر والمسؤولية اللي علينا، يسوى في شغلتنا ولا في حياتنا الخاصة. العائلة تنجح وبلادنا تربح.
1: وياك بلادنا تنجح وتربح، ذيك مسؤوليتنا كاملين، مسؤولية الراجل والمرأة. ذاك علاه يالطنا نشاركوا كاملين في التصويت، نعودوا حاضرات، ويالطنا نعرفوا على من صوتوا ونختاروا الناس اللي تستحق تمثلنا في البرلمان.
0: وضرك مع القانون الجديد راهو اللي تبت عليه تلاعب في الانتخابات كيف كان نوعه، لا تنزل عليه عقوبة متينة، ولا هي تبقى ألا الناس اللي هامها تخدم بلادها.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
3: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
4: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
5: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
6: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ SNRT Live.
7: نبدي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
8: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
1: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
2: قطرة بقطرة خضار التراب، صوتي وصوتك نبنوا لغدة.
3: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
4: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
5: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: اسمع حتى ذاك اللي لا نقول لك يا الخيفي، احنا في دربار كل في البحر، كل حد يالتو يعدل خدمته ويقابل همه يعود واعد مسؤوليته، ياك رحلتنا تخوض زينة
1: حق بعد يا الرئيس.
0: وذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعد مسؤوليته، والمشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بيها.
1: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختار الناس اللي له يتنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
1: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
2: قطرة بقطرة خضار التراب، صوتي وصوتك نبنوا لغدة.
3: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
4: حنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

ورجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: صباح أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلك تيجي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
0: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك كاش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هاد الرشوة هادي؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمرو راسي باش درتي القضيه ديالك
1: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
4: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الإجابة على الأسئلة ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقرب لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجة؟
0: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي كيعبر فيها المواطن على الرأي دياله وكيختار الناس اللي غادي يمثلوا في البرلمان ويتاخذوا قرارات كتأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركناش غنخليو الآخرين يقرروا في بلاصتنا، أما إلا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركة ماشي غير حق بل مسؤولية. إذا نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
2: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
0: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره، القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح، ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح بحال الاشخاص اللي تم عزلهم من مسؤوليه انتدابيه بحكم نهائي او اللي صدرت في حقهم احكام قضائيه نهائيه من اجل ارتكاب جرائم معينه. الهدف هو ان المنافسه الانتخابيه تكون بين اشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقيه والنزاهه.
1: شنو هما الاجراءات المديوره باش نحافظوا على نزاهه الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاوله للتاثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونيه، بحال محاوله شراء الاصوات او منع المواطنين من التصويت بالقوه، وكيعاقب حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي او ادوات الذكاء الاصطناعي لنشر اخبار زائفه او ادعاءات كاذبه للمساس بالحياه الخاصه ديال احد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حمايه المواطنين من التضليل وضمان ان الاختيارات الانتخابيه تكون مبنيه على معلومات صحيحه وموثوقه. هذا وقتنا، نصوتوا كلنا باش نزيد القدام بلادنا.

0: أدب البحر، رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العاهد.
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.
2: مستمعتنا، مستمعين في كل مكان من المحيط إلى الخليج، نقرئكم السلام ونحييكم تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في موعد جديد من برنامجكم من أدب البحر. موضوع هذه الحلقة من أدب البحر: البحر في الزجل المغربي حين يتحول الموج إلى قصيدة. أكيد مستمعينا أنه حين يعجز البحر عن الكلام يتكفل شعر وقصيدة الزجل بالمهمة، فالموجة التي ترتطم بالشاطئ قد تتحول إلى مخيلة الشاعر الزجال إلى كلمة، والريح التي تعبر صفحة الماء قد تصبح لحناً، والسفينة البعيدة قد توقظ في القلب حكاية عن الحب أو السفر أو الحنين. في هذه الحلقة بمشيئة الرحمن سنبحر معا ممتطين زورقا بشراع أثيري في عالم الزجل المغربي، لنكتشف كيف تحول البحر من فضاء طبيعي إلى مصدر ملهم للشعر والغناء والإبداع، وكيف استطاع الزجال المغربي أن يجعل من أمواجه لغة تنطق بلسان الناس وهمومهم وأحلامهم. كما هو معلوم مستمعين الأعزاء، يعد البحر أحد مصادر الرزق والعمل، فقد ارتبط البحر في الذاكرة الشعبية المغربية بالحياة اليومية للإنسان، فهو مصدر للرزق وفضاء للعمل. من هنا لم يكن غريبا أن يحضر في إبداع الزجل الشعبي الذي ظل قريبا من حياة الناس، ينقل أفراحهم ومتاعبهم ويصور تفاصيل عيشهم بلغة بسيطة وعميقة في آن واحد. فالبحر عند البحار والصياد ليس مجرد منظر جميل، بل هو رحلة يومية بين الأمل والخوف، يخرج الإنسان إليه طلبا للرزق وهو لا يعلم ماذا تخبئ له الأقدار وسط عباب الأمواج. وهنا يصبح البحر رمزاً للمغامرة والصبر والتوكل وانتظار الفرج.

حين نتحدث عن البحر والحب والحنين نلاحظ أن الزجال يجد في البحر صورة معبرة عن الحب، فالمسافة التي تفصل بين شاطئين تشبه المسافة التي قد تفصل بين قلبين، والأمواج التي تأتي وتذهب تشبه حالات الشوق والانتظار. فكم من عاشق وقف أمام البحر لا ليعد الأمواج، بل يستودعها رسالة إلى حبيب بعيد، وكم من قلب

0: وجد في اتساع البحر صورة لاتساع شوقه، وفي عمقه صورة لعمق أحزانه، وهكذا أصبح البحر في السجل لغة للحنين ورفيقا للعاشقين وصديقا لأولئك الذين أثقلتهم الذكريات. وأكيد حين نربط البحر بالسفر والرحيل نجد أن البحر يرتبط كذلك بالسفر والمغامرة، فمنه تبدأ الرحلات وعبره يعبر الإنسان إلى آفاق بعيدة. ولذلك ارتبط البحر في الوجدان والمخيال الشعبي المغربي بصورة المسافر الذي يغادر أرضه بحثاً عن مستقبل جديد، تاركاً وراءه الأهل والأصدقاء والذكريات. إنه بحر الرحيل، حيث تختلط فرحة الوصول بحزن الفراق، وهنا يلتقط الزجل تلك اللحظة الإنسانية الدقيقة، لحظة الوداع، حين تقف العيون على الشاطئ تراقب سفينة تبتعد شيئا فشيئا، حاملة معها الأحلام والمجهول. وحري بالذكر أن البحر مرآة للوجدان، ومن أجمل ما في الزجل أنه يمنح الأشياء روحا، فالبحر لا يبقى ماء بل يصبح صديقا أو شاهدا أو مستمعا للأسرار، والموجة قد تصبح رسولا، أي حاملة لرسالة وجدانية رقيقة وعميقة، والريح في الأخرى قد تحمل أو في والريح هي الأخرى قد تحمل رسالة، والنورس قد يتحول إلى رمز للحرية والانطلاق. وهكذا تتحول الطبيعة في القصيدة الزجلية إلى جزء من التجربة الإنسانية، فحين يفرح الإنسان يرى البحر جميلا وهادئا، وحين يحزن قد يرى في اضطراب أمواجه صورة لاضطراب قلبه. فلنستمع لمشاركة صوتية بعث بها للبرنامج مشكورا أحد الأقلام الزجلية التي بصمت حضورا نوعيا بجهة داخل وادي الذهب، ونال عدة جوائز وطنية في المسابقات الزجلية. نستمع لتسجيله الصوتي.
1: الزجال والكاتب المسرحي المصطفى الزين من مدينة الدخلة في قصيدة بعنوان البحار. بحار أنا بحار، طول زماني عايش من خير البحر، إما مغرب ولا مشرق تابع الرزق، راكب مركب مصنوع من الخشب، نطلب الله ونرغب السماء بالحوت تصب، نرجع بالخير لوليداتي في عمق المواج العالية، ما بين الماء والسماء تحت حريق الشمس القادية وسكات الليل والظلمة، مغرق الفاس رامي الشباك، نتسنى من خالق النجوم والفلاك، يرزقني نعمر العنبر، نقلب الطريق ونشمر، نرجع للمرسى كانت مختر، حسن عوانك يا البحار، فضلت تغامر وتخاطر وسط مواج البحر، وانت خريف العمر مدوز وقتك مع المواج تهدر، كتسولهم واش الخير قريب يدار، ديما جوابهم يبار، يا بحار عليك بالصبر، رزقك عند الخالق الشمس والقمر، هما كيغني وانا مقابل السونار، مخي كيتخيل هالدار، طول حياتي مزاوق البحر، مرة كريم ومرة بخيل، هو خير وشر، مرة سار هاني، مرة خير وما ينساني، مرة مواجو عالية عليل، يعطف عليا بالقليل، يتسبب خسراني، نهار يكون غضبان هايج باغي يقتل، نشقو فترة كفر من، إلى غامت، إلى غامرت،

0: يلعب بيا وبها. الفندق يحب عليا وعليها أرواح وعتاد خسارة ثمن مخاطرة. المركب كيسميو البحارة المشقوف، سميتو أنا با معروف، ركابو بحارة من حاحة ولقارة. البحارة في وسط المركب، كل واحد راه بعيد دول السما يطلب، من العالي من العالي البحر ما يغضب، يزع سالم غانم الوالدين، سعادة الرئيس مقود المركب. فين يرعى الحوت الفاس يرميه، متكل على الله يرزقه ويرب عليه. سوكوندو معاونو شاد العبار، طيق بالجي بي اس والسونار، بحار الكوبا يطلق الشباك، عارفهم فين يتصابوا. حساب الخراس يقاد حسابو، والميكانيسيان المحرك يعدل عطابو. الموس يوجد الماء ياكلو ويشربو صحابو، طلقنا الشباك نتسناو كل مالك مالك عصابو. عيوننا سارحة مع المواج، واحد كيدخن يقاد المجاج، وانا شقات ليا نغني على المواج. يا موجة رقصي وغني على انغام البحر تفنني، رفيقك الزين متسني تدك الشبكة بالحوت، ينسطو ويفرحو الخوت. بحال ما سمعتني وفهمتني المواج، سربة تبع سربة من السردين، قصد الشبكة تتخبى تبعو جيش من الكوربين، شدو كلهم من الرقبة. بجاه المعبود تحقق المرغوب، تنات العقول فرحات القلوب. جمعنا الوقفة بدا جميع الشبكة بالخفة، جبيد القن بالباندو ضرب ضربة ضربة، والموس يجمع في الكرمة، يدور إصحاب له لعبة. الخيل سكن في العنبر، تمن المحاين والصبر، وجات المشقوفة للبر. راجعين وكنغنيو أغنيات البحار، بحار بقدرنا راضيين، عايشين سنين وسط البحار تالفين، منسين بلحن المواج ورقص الدنفين. المشقوف كيراري بين نهار وليل، تحت حريق الشمس العرق يسيل، تحت ضو القمرة الليل شحال جميل. وصلنا المرسى، المشقوف تلاقى سد بلاصتو، شكرنا الله صلينا على النبي الشافع عمتو. تفرق الباي كلها وجاتو، كلها شد طريق عند وليداتو، الدام قيلة معاه باش يطيب عشاتو.
1: أذكركم مستمعاتنا مستمعينا الكرام أنكم ما تزالون في الاستماع لبرنامجكم من أدب البحر، وحتى نقف عند لغة الزجل نشير أنه حين تقترب القصيدة من الناس يمتلك الزجل المغربي خصوصية كبيرة، لأنه ينطلق من لغة الحياة اليومية. إنه بحق شعر قريب من الناس، يحمل كلماتهم ونبراتهم وإيقاعات حديثهم، لكنه في الوقت ذاته قادر على التعبير عن أعمق المشاعر. وعندما يلتقي الزجل بالبحر تولد صور شعرية نابضة بالحياة، فالموج يتحرك والسفن تسافر والريح تهب والإنسان يقف متأملا، ومن هذا المشهد البسيط تنطلق القصيدة. لهذا ومن أجل هذا حين يلتقي البحر بالغناء نكون بصدد نماذج من أجمل صور حضور البحر في الذاكرة الفنية المغربية. ذلكم النداء الذي يجعل الموجة نفسها كائنا حيا يمكن مخاطبته والغناء معه. ففي أغنية يا موج غني للمرحوم الفنان حسين سلاوي مثلا نجد البحر قريبا من الوجدان الشعبي، وتتحول الموجة إلى مخاطب يحمل الإحساس والذكرى. إنها صورة فنية جميلة تقوم على أنسنة الطبيعة، حيث لا يعود البحر مجرد خلفية للمشهد، بل يصبح شريكا في التعبير عن المشاعر. وهنا يلتقي الزجل بالغناء، ويلتقي إيقاع الكلمات بإيقاع الموج، فتولد أغنية تظل قريبة من ذاكرة الناس.

أما الحديث عن البحر والمدينة المغربية فله خصوصية، حيث ارتبطت مدن مغربية ساحلية بالكثير بالبحر، فكانت الموانئ والشواطئ جزءا من ذاكرتها اليومية. في هذه المدن ولدت حكايات البحارة والصيادين والمسافرين، وتناقل الناس أخبار البحر كما يتنقلون أخبار الحياة. ومن هذه الذاكرة الشعبية استمد الزجل مادته، لأنه في جوهره ابن الإنسان والشارع والحياة، فالبحر يدخل إلى الأغنية وإلى الحكاية وإلى الأمثال، ثم يجد مكانه الطبيعي في القصيدة الزجلية. إن البحر ذاكرة شعبية لا تنتهي، لأن الحديث عن البحر في الزجل المغربي هو حديث عن ذاكرة جماعية، ذاكرة أناس عاشوا على الشواطئ وعرفوا قسوة الأمواج وكرمها، انتظروا العائدين من البحر وودعوا المسافرين عبره، وهم ينظرون للنوارس المهاجرة. إنه بحر العمل والحب والفراق والأمل والخوف والمغامرة، ولهذا بقي حاضرا في الإبداع الشعبي، لأن الإنسان المغربي لم ينظر إليه باعتباره مجرد مساحة من الماء، بل باعتباره جزءا من حياته وحكايته، وبالتالي فهو في هذا الجانب يعتبر من الروائع التي تستحق الاهتمام.

وغني عن الذكر والبيان. مستمعين الكرام الأماجد، أن البحر لا يكتب قصائده بالحبر بل يكتبها بالموج، ولا ينشد أغانيه بصوت واحد بل بأصوات الريح والنوارس والسفن البعيدة. أما الشاعر الزجال فإنه يقف على الشاطئ يصغي إلى هذا كله، ثم يحول ما يسمعه وما يشعر به إلى كلمات، وهكذا يصبح البحر قصيدة، ويصبح الموج إيقاعا، وتصبح التجربة الإنسانية زجلا يلامس شغاف القلب. لقد كان البحر وما يزال وسيبقى مصدرا لا ينضب للإلهام، لأنه يشبه الإنسان في تقلباته وفي أعماقه وفي أسراره التي لا تنتهي. الفنان محمد أمين من مكناسة الزيتون أبى إلا أن يغني هذه الحلقة بأدائه الشخصي لمقطع من إحدى خوالد الأغنية المغربية القمر الأحمر، عازفا بأنامله على آلة عوده.

إلى هنا مستمعاتنا ومستمعينا الأفاضل الأعزاء، نصل إلى نهاية هذه الرحلة الجديدة من برنامجكم من أدب البحر، على أمل أن نلتقي في حلقة قادمة مع صفحة جديدة من صفحات الأدب، حيث سنواصل الإصغاء إلى لغة البحر ونكتشف كيف ظل عبر العصور مصدر إلهام للشعراء والكتاب والمبدعين. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من أدب البحر.
1: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدباً وفناً.

0: أدب البحر، رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العاهد.
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة. فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح،

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

فضولي مدلول اركض بالفضولي مدلول يا كل مدح رسول النقا اركض والفضولي مدلول والكذب ليه والفضول الناس يلا تسمع للحال اعلى مدح رسول

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: كانت لأمي عين واحدة وقد كرهتها لذلك، كانت تسبب لي الإحراج، وكانت تعمل طاهية في المدرسة التي أتعلم فيها لتعيل العائلة. ذات يوم في المرحلة الابتدائية جاءت لتطمئن علي. أحسست بالإحراج الشديد فعلا، كيف تفعل هذا بي وأمام زملائي؟ تجاهلتها ورميتها بنظرة مليئة بالكره. وفي اليوم التالي قال لي أحد التلاميذ: أمك بعين واحدة. أوه، حينها تمنيت أن أدفن وأن أدفن نفسي وأن تختفي من حياتي. وفي اليوم التالي واجهتها: لقد جعلت مني أضحوكة، لما لا تموتين؟ ولكنها لم تجب. لم أكن مترددا فيما قلت، ولم أفكر بكلامي لأني كنت غاضبا جدا، ولم أبالي بمشاعرها، وأردت مغادرة المكان بأي وجه كان. درست بجد وحصلت على منحة للدراسة في سنغافورة، وفعلا ذهبت ودرست، ثم تزوجت واشتريت بيتا وأنجبت أولادا، وكنت سعيدا ومرتاحا في حياتي. وبعد عناء طويل من فراقي، قامت أمي بعدة محاولات للبحث عني. سألت هنا وهناك، وقضت معظم أوقات يومها في البحث إلى أن وجدت بيتي. وفي يوم من الأيام أتت لزيارتي، ولم تكن قد رأتني منذ سنوات، ولم ترى أحفادها أبدا. وقفت على الباب وأخذ أولادي يضحكون. صرخت: كيف تجرأت وأتيت لتخيفي أطفالي؟ أخرجي حالا. أجابت بهدوء: آسفة، لقد أخطأت العنوان على ما يبدو، واختفت. وذات يوم وصلتني رسالة من المدرسة تدعوني لجمع الشمل العائلي، فكذبت على زوجتي وأخبرتها أنني سأذهب في رحلة عمل. بعد الاجتماع ذهبت إلى البيت القديم الذي كنا نعيش فيه من باب الفضول فقط. أخبرني الجيران أن أمي قد ماتت، لم أذرف ولو دمعة واحدة، وقاموا بتسليمي رسالة من أمي تقول الرسالة: ابني الحبيب، لطالما فكرت بك، وأنا آسفة لمجيئي إلى سنغافورة وإخافة أولادك. كنت سعيدة جدا عندما علمت أنك ستأتي للاجتماع، ولكن قد لا أستطيع مغادرة الفراش لرؤيتك. يا ولدي، آسفة لأنني سببت لك الإحراج مرات ومرات في حياتك. هل تعلم لقد تعرضت لحادث عندما كنت صغيرا، وقد فقدت عينك، وكأي أم لم أستطع أن أتركك تكبر بعين واحدة، لذا أعطيتك عيني، وكنت سعيدة وفخورة جدا لأن ابني يستطيع رؤية العالم بعيني مع حبي أمك.

مستمعي الكرام، في هذه القصة يختلط علينا الواقع بالخيال. كيف ذلك وقد أصبح أكثر من هذا الخيال واقعا حتى؟ ألم نعد نسمع عن ذبح وتقتيل مستمرين للأمهات والآباء من طرف الأبناء؟ ألم نعد نسمع بهتك عرض الأمهات حتى من طرف أبنائهن؟ وحسرتا على الفطرة، وحسرتا على الفضيلة في أبهى تمظهراتها، وحسرتا على مفهوم البر الرباني الذي أوصى به الله تعالى وبالوالدين إحسانا، ثم على الوصية الرائعة التي تبناها الرسول صلى الله عليه وسلم: أمك أمك أمك. كيف للمؤمن ألا يقتات من كيمياء البر وهو صغير، يتعلم كيف يكون ابنا وولدا وفيا برا بوالديه؟ فتلكم كانت قضية القرآن الأولى، وهو يقدم نماذج الأبناء وقصص البر التترى من خلال الأنبياء وفي السيرة من خلال مواقف الصحابة، وكيف عاشوا في عز الأداء كما يبغيه الله عز وجل. أيها الأبناء وأيتها البنات، دعوني أهمس في آذانكم أن لا وجود لكم ولا قيمة على الأرض من دون أن تكون لكم هذه الخلايا الصبغية التي تنكتبون من خلالها بررة أوفياء، تكرمون آباءكم وأمهاتكم بكل التلقائية الممكنة وبكل الإحسان المكتوب على جبين الرائعين أمثالكم. لا يمكن لأي منا أن يغطس ذاته للتطهر من دون هذا الرفد ومن دون هذا المنبع الصافي الذي يغتسل به الوجود حتى. إن نظرة الأم لك لا تعدلها أي قوة على الأرض، إن تأمل عينيها في برك أو عدمه لربما تقلب كل الموازين الممكنة. بها ينغسل الكون متى ما كانت نظرة حانية زكية، وبها يهتز عرش الرحمن متى ما كانت النبرة غير ما يرضي الله عز وجل. فيا رب، أنر دروب الأبناء ليروا صفاء الجنة والطريق إليها من خلال عيون الأمهات وتفاعلهن مع مشاهد الأبناء وهم يؤدون أروع التبتلات، حين يتذكرون أن الجنة تحت أقدام الأمهات، تحت هاماتهن الشامخات بالرضا واليمن والإكرام والقول الكريم. يا رب، علمنا أن ننكتب تحت البر وأن نتنفس البر وأن ننغمس في البر، عسانا نكون تحت عرش الرحمن من خلال آيه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. تقبل الله يقظتكم في حينها، وتقبل الله إسراعكم إلى تلك الشامخة الرائعة لتقبلوا رأسها وأنتم باكون. عفوك أمي، عفوك أمي، عفوك أمي.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سي محمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين

0: حمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهو شدو وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجس.
4: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
5: اخبار بلادي واشطاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقه SNRT لايف.
3: اكتشفوا خدمه SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقه قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه اينما كنتم في العالم، متوفره على بلاي ستور واب ستور.
7: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: صباح الخير داخلة برنامج التواصل والإمتاع، التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذة على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة من 8 إلى 10 صباحا صباح الخير الدخل فضاء أثيري، حيث لا سقف للكلمة والنغمة. سعيد أن أكون في خدمتكم تنشيطا إثيريا، أنا أحمد عهدي. وفي الإشراف على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني في ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار.

أعزائي المستمعين، كريمات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من مجلتكم الأثيرية صباح الخير الداخلة. صباح الخير الداخلة اللي كنحرصوا أننا إن شاء الله نقدموه في هذه الحلقة اللي أكيد كتزامن

ونذكركم مستمعتنا مستمعين الكرام أن إذاعة الداخلة كتواكب هذا الحدث ديال الدخول المدرسيين من خلال استضافة مسؤولين بالقطاع من أجل تنوير الرأي العام المحلي بهذا الدخول وأيضا ما فيه من مستجدات.

هذا علاه لا يتلاحظوا بأن في استهلالنا لهاد الحلقة كان نديروا هاد الإطلالة اللي هي إطلالة على نافذة حدث الدخول المدرسي الجديد 2026-2027. طبعا وكنتمنوا كل الأسر بجهتنا بإقليميها وادي الذهب وسرد أنها توكب هذا الحدث من خلال أنها تهتم بهذا الدخول نظرا لأهمية أي بداية في الحياة.

نذكركم مستمعتنا مستمعين الكرام أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة هذه السنة قررت وأكدت أن الدخول المدرسي يلطو يكون في 7 شتنبر اللي غادي يكون هو يوم الانطلاقة الرسمية، واللي يلط هاد الأسر تعرفوا أن أي غياب غادي تسجل على وليداتنا ومناتنا، وبالتالي فالدروس تنطلق ولو يحضر تلميذ واحد في الفصل الدراسي.

إذن مستمعاتنا مستمعي الكرام، ها هو جرس المدرسة يتهيأ من جديد ليعلن بداية موسم تربوي جديد بعد أن أسدل الصيف ستاره وعادت الأسر إلى إيقاع الحياة اليومية استعدادا لمحطة طالما ارتبطت بالأمل والطموح وبناء المستقبل.

نعم مستمعين الأعزاء، أوفياء أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، فهذا دخول مدرسي موعد لكي تجدد أو كتجدد فيه اللقاءات بين التلاميذ وفضاءات العلم والمعرفة، وكتستن فيه الأطر التربوية والإدارية رسالتها النبيلة. إذن مؤسستنا التعليمية بجهتنا بإقليميها وادي الذهب وأوسرد كتفتح المؤسسات التعليمية، كتفتح هذه المؤسسات أبوابها يكنها تستقبل أفواج سواء من تلاميذ القدماء أو الجدد لكي يحمل كل واحد منهم حلم، وكتحمل أسرهم آمال كبيرة في مستقبل أفضل يتم بالنجاح المدرسي. أكيد دخول مدرسي ما هو مجرد عودة الأقسام الدراسية، فهو بداية جديدة ومسؤولية مشتركة كتجمع الأسرة والمدرسة والمجتمع من أجل توفير الشروط الملائمة لتربية أبنائنا وبناتنا وتحسين مسارهم.

إذن نجد الترحاب بأسماعكم طيبة مستمعتنا مستمعين الكرام، ونذكركم بأنكم في الاستماع الفقرات ومواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخل عبر تيار إذاعة المملكة المغربية في الداخل على الموجة 89 3 FM. فمرحبا بكم جميعا ضمن هذه الحلقة من برنامجكم صباح الخير الداخل مستمعتنا مستمعين الكرام، أنتم في الاستماع لهذه الحصة.

إذن مجددا كنرحب بكم في هذه الصبيحة الإذاعية اللي أكيد كتحلى بوفائكم بحضوركم، وإحنا دائما طاقم هذه الحصة الإذاعية يحرص أول همه وحلمه إرضاء أذواقكم، علما أن للناس فيما يعشقون مذاهب.

إذا نذكركم مستمعاتنا مستمعين الكرام أنكم في الاستماع لفقرات ومواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخل مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل.

خاطرة بطعم خاص. السابع من شتنبر موعد مع بداية الحلم المدرسي. في السابع من شتنبر لا يفتح باب المدرسة فحسب، بل تفتح معه أبواب جديدة للأمل والطموح والمعرفة. إنه موعد الانطلاق الفعلية للدراسة، اليوم الذي ينبغي أن يجد فيه كل تلميذ وتلميذة مكانه الطبيعي داخل الفصل الدراسي منذ الساعات الأولى، لأن البداية الجيدة كثيرا ما تكون الخطوة الأولى بل الحاسمة نحو مسار تربوي ناجح. فالالتحاق المبكر بالمؤسسات التعليمية ليس مجرد احترام لموعد في الزمن المدرسي، بل هو تعبير عن الجدية والانضباط وعن إدراك الأسرة والتلاميذ معا لقيمة المدرسة وأهمية الزمن المدرسي. في السابع من شتنبر المقبل إن شاء الله ستتجدد اللقاءات بين التلاميذ والأساتذة، وتستعيد الأقسام حيويتها، وتعود الصبورات لتنطق بالحروف والأرقام والمعارف، وتبدأ رحلة طويلة من التعلم والاكتشاف. أكيد أن كل يوم دراسي له قيمته، وكل حصة دراسية قد تحمل معلومة جديدة أو تفتح نافذة على حلم جديد. لذلك فإن التأخر عن الالتحاق بالدراسة في التاريخ المحدد لها 7 شتنبر يعني تسجيل الغياب وهدر الزمن المدرسي، ما يعني أيضا ضياع فرص لحصص دراسية وخطوات مهمة في بداية الطريق. فلنحرص جميعا آباء وأمهات وأولياء أمور وتلميذات وتلاميذ على أن يكون 7 من شتنبر المقبل موعدا حقيقيا للانطلاق، لا مجرد تاريخ في المذكرة المدرسية، لنلتحق مبكرا بفصولنا الدراسية ولنبدأ عاما دراسيا جديدا بعزيمة جديدة، لأن من يحسن البداية يكون أقرب إلى تحقيق النجاح. 7 من شتنبر موعدنا مع المدرسة، وموعدنا مع العلم والمعرفة والأخلاق، وموعدنا مع مستقبل نصنعه منذ اليوم الأول. أمنياتنا لبناتنا وأبنائنا بمسار موفق خلال هذا الموسم التربوي الجديد 2026-2027. فتحية لكل مدرسة ومدرس أصحاب الوزر البيضاء، حماة العلم وصناع الأمل، أهل المهنة الشريفة التي هي مسؤولية وأمانة أكثر منها مهنة. تحية لكل معلم ومعلمة تحمل هذه الرسالة الشريفة، وإليكم جميعا أساتذة وأستاذات هذه الهدية معلمي

0: ضيف وحوار. مستمعتنا الكريمات، مستمعين الكرام، أسعد الله وأوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة اللي هذه نخصها للحديث عن الدخول المدرسي. كيف تعرفوا جميعا بعد العطلة الصيفية لا حديث اليوم داخل الأسر وفي كل الأماكن إلا عن الدخول المدرسي والاستعدادات اللي كتكون من جميع الأطراف المعنية بهذه العملية اللي أكيد عندها في نفوسنا واحد القيمة خاصة، وهذا الموعد السنوي اللي كيشكل محطة مهمة في حياة الأسر المغربية وأيضا في مسار التلميذات والتلاميذ والأطر التربوية والإدارية على حد سواء. إذن الجميع كيتجند من أجل أن تنجح، لأن انطلاقة جيدة يعني إن شاء الله نهاية أجود وتكون فيها النتائج. فكيف تعرفوا جميع مستمعينا، فمع نهاية العطلة الصيفية كتبدأ الاستعدادات لاستقبال موسم دراسي جميل، وإن كان على مستوى القطاع المعني فهو كي يأخذ تدابير ديالو سابق ما تنطلق حتى العطلة الصيفية، يكن الأمور كلها تكون جاهزة مع بدايتها. فكتبدأ الاستعدادات على مستوى هاد الأسر وعلى حتى المكتبات اللي كتواجد في جهتنا بإقليميها وادي الذهب وأوسرد. وطبعا هاد الاستعدادات كلها يكننا يكون واحد استقبال ديال موسم دراسي جديد اللي كتجدد فيه الأمال والطموحات من أجل سنة دراسية أو موسم تربوي اللي هو ناجح وموفق إن شاء الله، وبالتالي كيكون واحد الجد والاجتهاد والتحصيل العلمي. ويكننا نوقف عند بعض أهم المستجدات ديال الدخول المدرسي، وأكيد هاد السنة كاين فعلا مستجد ليلط الجميع أنه يكون عارف ومطلع عليه باش يتفادوا العواقب ديال عدم الامتثال لهاد التعليمات ديال المستجدات، وشنهي مواعيد ديال التحاق مختلف مكونات الأسرة التعليمية، وأيضا التعريف بأهمية واحد المسألة اللي قليل من الأسر كتلتفت لها وهي مهمة جدا لفلدات أكبادها، كتعلق بمسألة التأمين المدرسي بالنسبة للتلميذات والتلاميذ. إذن من أجل أننا نطرحوا هذه القضايا اللي هي مهمة، وهذا وقتها في الحقيقة أننا نطرحها على مستوى أثير إذاعة الداخلة. أنا جد سعيد أنني نصطاد ومشكور بصراحة على البيت والدعوة ديال البرنامج كعادتي الأستاذ محمد البيت اللي هو رئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بوادي الذهب. سي محمد مرحبا بك وشكرا على تلبيتك الدعوة.
1: شكرا أستاذ العهدي على استضافة البرنامج، إن شاء الله تكون حلقة ممتعة ومفيدة لنا ولجميع المستمعين الكرام،
0: وبالخصوص أن الموضوع ديالها كيهم جميع الأسر وفيه عاد فيه مسؤوليات جديدة. طيب

0: نحن على أبواب انطلاق موسم دراسي جديد. أشنو هو أستاذ محمد السياق العام اللي كيجي فيه الدخول المدرسي ديال هاد السنة؟ وبغينا نعرفوا أشنو هي أيضا، لأن هاد مواضيع مرتبطة، أشنو هي أبرز الاستعدادات اللي تم اتخاذها على صعيد المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بوادي الذهب، يكننا نأمن أو نضمن دخول مدرسي ناجح اللي كنتمنوه جميع.
1: شكرا أستاذ العهدي على الاستضافة في هذه الحلقة، إن شاء الله تكون هذه الحلقة يعني مفيدة للجميع المستمعين الكرام. كما أشرت، احنا في يعني السنة الدراسية 2026-2027 على أبواب الدخول المدرسي. هذا الدخول المدرسي فيه واحد مجموعة ديال الاستعدادات كذلك، وهذه الاستعدادات كذلك يؤطرها مقرر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رقم 47-26 في شأن بتاريخ 3 يوليو 2026 في شأن تنظيم السنة الدراسية 2026-2027 تحت شعار من أجل مدرسة ذات جودة للجميع. ومن هذا المنطلق فالمقرر في مجموعة من الإجراءات، يعني السنة الدراسية كاملة من غير الدخول المدرسي، ولكن في مجموعة ديال الإجراءات اللي خاصة التداول، المحطات اللي يمكن أنها
0: تكون هي تنظيمية للسنة الدراسية.
1: لا بأس أن نشير على أساس أنه هذا المقرر يضمن تحقيق أهداف الخارطة الطريق 2022-2026 التي تسعى إلى إلساء مدرسة عمومية ذات جودة للجميع من خلال تحقيق أهداف استراتيجية ثلاثة المتعلقة بمضاعفة نسبة التلميذات والتلاميذ السلك الابتدائي المتحكم في التعلم الأساس، وكذلك تقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث، ومضاعفة نسبة المستفيدات والمستفيدين من الأنشطة الموازية. وكذلك يحدد واحد المجموعة ديال المحطات كما شرنا، على أساس أنه من بين هذه المحطة هي الدخول المدرسي. لا بأس أننا يعني نشير واحد الإشارة عامة لهذا المقرر هذا وكذلك للمحطات اللي يشير لها. عندنا أولا مواصلة تعميم التعليم الأولي وتحسين جودته، توسيع تعميم المؤسسات الريادة بالسلك الابتدائي. احنا الحمد لله راه عندنا متقدمين جدا في هاد
0: مقارنة مع النسبة ديال الصعيد الوطني.
1: اللي كنا الموسم الفارط كنا في 100%، ولكن بعد إحداث مؤسسة جديدة غيتكون واحد النسبة جيدة. كذلك مواصلة تعميم المؤسسات الريادة بالسلك الثانوي الإعدادي، تهي عندنا الحمد لله مؤشرات كبيرة. عندنا 11 مؤسسة إعدادية، وعندنا 10 ديال المؤسسات الإعدادية
0: كبيرة جدا.
1: كذلك مواصلة توسيع مؤسسات التعليمية الابتدائية، كذلك مواصلة توسيع تدريس اللغة الإنجليزية على المستوى السلك الإعدادي، كذلك ترسيخ إلساء مشروع المؤسسة المندمج وفق الإطار المنهجي الجديد، كذلك توسيع إلساء آلية المواكبة وفق تعميمها التدريجي على مستوى المؤسسات التربية والتعليم العمومية والأحواض المدرسية، كذلك تكليف الأنشطة الموازية والرياضية، كذلك مواصلة عملية رقم تنظيم الامتحانات البكالوريا، مواصلة جهود الحثية لتقليص هذا المدرسي. هذه إشارات يعني على مستوى هذا المقرر هذا اللي كينظم واحد المجموعة ديال المحطات. وهنا غنخصو بالمواد المتعلقة بالدخول المدرسي. فكيشير المادة الثانية من المقرر وزير التربية الوطنية على أن تنطلق الدراسة بيوم يوم الثلاثاء 1 شتنبر 2026 وتنتهي بالمواعيد المحددة لها. كذلك تنظيم هذه السنة الدراسة على أساس أسدسين، العملية تتعلق بالإجراءات الدخول المدرسي 2026-2027، العملية تتعلق بإعادة تسجيل المتعلمات والمتعلمين غير الملتحقين والمقل عن الدراسة ورصد الأطفال خارج المدرسة عن طريق القافلة المجتمعية. هذه القافلة المجتمعية اللي اشتغلت منذ
0: أبريل من الطفل إلى الطفل.
1: من صحيح من الطفل والتي اشتغلت من الشهر تقريبا 4 على أساس أنه يدار واحد إحصاء للتلاميذ اللي هما
0: فعلا وكتعطي نتائج شحال تم استرجاع واحد المجموعة من التلاميذ فعلا
1: هي كتعطي واحد المجموعة ديال الإجراءات وبالتالي من خلال هذوك التلاميذ اللي تم إحصائهم غيكونوا في بداية هذا الموسم الدراسي على أساس تكونهم الأولوية باش يلتحقوا بالصفوف الدراسة وهذا تماشيا مع يعني المرتكزات الثلاثة اللي قلت أنه يعني هذا المدرسي اللي كتعرفوا البلاد وكذلك أن النقص من هذا المدرسي هذه على أساس أنا كما قلت أنه انطلاق الدراسة
0: إذن هذه هي النقطة لأن ربما بعض الأسر وراك تعرف السي محمد دابا في منصات مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا كيكونوا بعض الناس اللي كيبغيو ينشروا واحد النوع ديال التشويش والبلبلة وكي يربطوها بأمور اللي هي بينما المذكرة ديال القطاع واضحة هذا علاه أنا بغيت نوقفوا عند واحد النقطة نظرا لأهميتها وتعتبر من المستجدات هاد السنة الدراسية. طيب كيف تعرف سي محمد من بين الأمور اللي كتهم الأسر والتلميذات والتلاميذ بشكل مباشر جدا وهو أنهم يعرفوا أو يطلعوا على المواعيد ديال الالتحاق بالمؤسسات التعليمية؟ ما كرهناش في هذه الحلقة لأن هذه نقطة مهمة إلى سمحتي أنك تطلع المستمعين على الجدول الزمني اللي هي خاصة بالالتحاق سواء الأطر الإدارية والتربوية وأساسا أيضا التلميذات والتلاميذ لأن هذه السنة كاين عزيمة قوية جدا أن انطلاقة الدراسة الفعلية تم في الوقت اللي هو محدد له وفيه إجراءات وتدابير تتخذ ضد لأي واحد لأن في مصلحة أولادنا ومناتنا أنه انطلق الدراسة لأن فيه عمليات محددة ومتسلسلة ومترابطة.
1: نعم أستاذ أهدي كذلك أنا لا بد أن أشير إلى المادة 4 من هذا المقرر هذا والذي هو ينظم هذه العمليات هذه هو يلتحق الموظف أطر الموظف هيئة الإدارة التربوية والتدبير وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرفي التربية الوطنية بجميع درجات بمقالة عملهم ويقع المحاضر الدخول يوم الثلاثاء 1 شتنبر كذلك التحق الموظف هيئة التربية والتعليم وهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين بمقرة عملهم يوم الثاني شتنبر يعني هذه العمليات اللي هما أساسيات في التحاق هذا الأطر العاملة في القطاع يأتي السؤال اللي التحق هو متعلق بالتحاق التلميذات والتلاميذ إلى الفصول الدراسية فهذا تشير له إلى المادة 5 من هذا المقرر حيث يلتحق التلميذ والتلاميذ المؤسسات التعليمية ولكن واحد رزنامات يعني ديال المواعيد باش ما يكون واحد الاكتظار كذلك باش يكون واحد الجو ديال التسجيل وإعادة التسجيل ديال التلميذ والتلاميذ باش ما يكون واحد كذلك اكتظار في المؤسسة وارتأت الوزارة على أن تحدد واحد المواعيد مثلا هو تحديد يوم الخميس 3 شتنبر فيه التعليم الأولي بمستويه السنة الأولى والثانية من السلك التعليم الابتدائي وكذلك على المستوى الإعدادي نجبره السنة الأولى من السلك التعليم الثانوي بالنسبة للتأهيلي الجذوع المشتركة في التعليم الثانوي التأهيلي يوم الجمعة يوم 4 شتنبر نجبروا السنة الثالثة والرابعة من السلك الابتدائي والسنة الثانية من السلك الإعدادي والسنة الأولى من باكالوريا من السلك التعليم الثانوي التأهيلي كذلك يوم السبت 5 شتنبر السنة الخامسة غيتحقوا السنة الخامسة والسادسة من السلك التعليم الابتدائي السنة الثالثة من السلك التعليم الثانوي والسنة الثانية من السلك بكالوريا على المستوى التأهيلي ويتم خلال هذه الفترة الزمن القيام بالتدابير هو اطلاع المتعلمات والمتعلمين على النظام الداخلي للمؤسسة كذلك الإشارة إلى استكمال وضع النظام الداخلي في المؤسسات، التعريف بمختلف الخدمات التي تقدم المؤسسات، تقديم مختلف الأندية التربوية والموجودة بالمؤسسة وكذا.

0: يا وهنا الوزارة راح حددت واحد المجموعة ديال الإجراءات صارمة في هذا الباب. أولا يتعلق ب يعني انطلاق الغياب وتسجيل الغياب بانطلاق من يوم سب
1: هنعرفوا
0: يوم
1: التأثير ديال
0: نعم
1: الغياب
0: نعم
1: راه
0: يوم 7 شتنبر عبر بوابة المسار، وهذا غادي يكون على مستوى فيه لجان على المستوى الإقليمي والجهوي كذا كيرصدوا شنو هما الخلل اللي كان لعدم التحاق التلميذة والتلاميذ، وبالتالي رفعه على المستوى المركزي يعني من أجل يعني التدارس ديال هذه الإشكالات ديال عدم الالتحاق في حالة إذا كان مع عدم الالتحاق. هذه كذلك أنه الدراسة غتنطلق يوم 7، الدروس نسطر عليها أنه
1: ما كاينش
0: الدروس ما
1: يتعاودوا ولا
0: كاينش تعاودوا
1: طفل
0: ولا امتحان يجوا التلامذ ولا لا
1: واحد إلا جات مطلق
0: واحد
1: العملية
0: إلى جاء. هذه راه كانت يعني تعليمات يعني صارمة من الوزارة على أساس أنه التلميذ والتلميذ يلتحق يوم 7، وهذا يوم 7 كما قلت أنه غيتكون فيه تسجيل غياب عبر بوابة المسار، وكذلك انطلاق الدروس.
1: وكنعرفوا
0: لكن
1: بان الدروس راه متسلسلين، الا فاتك غير الدرس راه غادي ياثر لك على
0: فعلا
1: ما
0: فعلا
1: تبقى.
0: فعلا فالسنة الدراسية هي عبارة عن
1: صحيح
0: أسابيع
1: صحيح
0: دراسية، وبالتالي راه كل أسبوع
1: عنده وقته
0: عنده وقته
1: وعنده
0: محدد، وعنده
1: نعم
0: واحد المجموعة ديال الإشارات اللي لابد أنه خاص يدار. وهذا المنبر هذا كي نشير إلى الآباء وأولياء أمور
1: صحيح
0: التلاميذ، لابد على أساس أنه يحترم هذه المواعيد اللي شرنا لها في هذه الحلقة هذه، على أساس أنه الانطلاقة الفعلية هي يوم 7 شتنبر.
1: وما يتموش يسمعوا ديك الإشاعات اللي ما مبنية على أي أساس، هذه راه معطيات اللي هي رسمية.
0: نعم، وهذه الإشاعات ولأن كانت واحد المجموعة على
1: نعم
0: أساس أنه هذا العام إن شاء الله البلاد مقبل على الاستحقاقات التشريعية، وكذلك غيكون واحد كان هناك مغالطات على أساس
1: صحيح
0: أنه
1: صحيح
0: الانطلاقة الدراسة ما تبدأ إلى عقب الانتخابات التشريعية، وبالتالي هذه أمور غير صحيحة. وبالتالي كنشير من هذا المنبر من الإذاعة الجهوي الداخلة على أساس أنه على ربوع المملكة،
1: صحيح
0: على أساس أنه هذا الرسالة لجميع التراب الوطني،
1: صحيح
0: على أساس أن الدراسة الفعلية غادي تبدأ إن شاء الله يوم 7 شتنبر في صفوف الدراسة.
1: نعم أظن خطابك وصل ورسالتك واضحة. طيب فيه نقطة لا تقل أهمية سي محمد وأنت أدرى مني بها، وهو أن التأمين المدرسي اللي كنسميه لاسورانس، وهي كلمة اللي ولكن ربما عندك شيء إضافة حول النقطة.
0: نعم
1: نعم
0: نعم في هذا الإطار ديال الدخول المدرسي لا بد نشير على أن الوزارة قامت واحد المجموعة ديال الإجراءات يعني مصاحبة لهذا الدخول المدرسي ومن أجل إنجاح هذا الدخول المدرسي، وبالتالي صدرت واحد المذكرة وزارية رقمها 97/26 بتاريخ 27 غشت 2026 في شأن تتبع انطلاق السنة الدراسية. حرصت واحد المجموعة ديال التدابير لا بد أنه يتخذها المؤسسات التعليمية، كذلك الحرص على التسجيل اليومي اللي أشرنا عليه ديال الغياب وانطلاق الدراسة يوم 7 شتنبر ومفات المدير بشكل يومي بهذه المعلومات.
1: إذا كاين تتبع
0: بشكل يومي
1: وميداني أيضا.
0: نعم، لأن غتكون واحد الفرق ولجان إقليمية وجهوية غتتبع هاد العمليات هذه وترصد شنو المكامن ديال الخلل في القطاع. كذلك غيتم تشكيل يعني على مستوى المديرية الإقليمية تجميع المعطيات الخاصة بتتبع الغياب ووضعية التحاق التلميذات والتلاميذ وانطلاق الدراسة ضمن التقارير التركيبية مركزة وفق نماذج يعني غتحددها الوزارة لتتبع وموافاة هاد التقارير التركيبية إلى الأكاديمية الجهوية، وبالتالي حتى الأكاديمية الجهوية حتى هي
1: طبعا ما كي يتم استثمارها
0: غترفعها على مستوى كذلك المركزي. كذلك على مستوى الأكاديميات غيتم إعداد تقارير تركيبية جهوية تضم مختلف المعطيات الخاصة بالوضعية التحاق التلميذات والتلاميذ على المستوى الجهوي وانطلاق كذلك الدراسة، كذلك توجه بشكل يومي للمديرية العامة للعمل التربوي على مستوى المركزي.

0: بعد استثمارها من طرف اللجان الإقليمية والجهوية من أجل تحديد هذه المكامن ديال الخلل ديال عدم التحاق التلاميذ إلى الصفوف الدراسة. هذه النقطة هذه لا بد أن ننشرها على أساس أنه تكون واحد التواصل مع أولياء أمور التلاميذ.
1: أظن هذه الحلقة
0: هذا
1: داخلة
0: داخل في هذا
1: صحيح.
0: الإطار هذا، وهو تواصل مهم، وهذا عن طريق المؤسسات التعليمية. يجب التواصل مع الآباء وأمور التلاميذ في شأن الانطلاق الفعلي ديال هذه الدراسة. يعني يوم 7 يعني كما حددته الوزارة. كذلك الجانب الآخر هو توفر الكتب المدرسية بالمكتبات داخل الإقليم. وهنا نشير على أساس أنه كان واحد اجتماع يوم 29 يوليوز بمقر الأكاديمية بحضور السلطة المحلية سيد باشا مدينة الداخلة، على أساس وهذا الاجتماع كان يجمع جميع الكتبيين بالإقليم. كان فيه رصد الإكراهات اللي كانت مطروحة عند هاد الكتبيين، كذلك سبل يعني إنجاح الدخول المدرسي من أجل توفير الكتب
1: صحيح.
0: المدرسية،
1: هذا هو الهدف
0: الهدف
1: المهم.
0: الأساسي. وكان التفاعل اللي هو إيجابي ومواطن من طرف هاد الكتبيين هاد.
1: طيب كيف شرط سي محمد من بين الأمور اللي ربما بعض الأسر ما كتلتفت ليها ولا كتعطي أهمية، وهو الجانب المتعلق بالتأمين المدرسي ديال التلاميذ اللي كنسميوه لاسورانس، وهذا كيكون في حماية خلال مسارهم الدراسي. نبغيك تقدم للمستمعين وبالخصوص الأسر المعنية أشن هي أهمية هذا التأمين المدرسي، وأشن هي الحالات اللي كيشملها، وعلاش يلت هاد الأسر أنها تعطي واحد الأهمية المستحقة لهاد العملية ديال التأمين المدرسي.
0: نعم، كان عارفوا على التأمين المدرسي هو كيصاحب الدخول المدرسي من خلال التسجيلات ديال تلميذات التلاميذ عفوا. وهذا التأمين هذا هو أنه حماية لهذه التلميذات التلاميذ من كل الآثار اللي يمكن أنا تصيب لهذه التلميذات التلاميذ في الرياضة، مثلا حوادث رياضية أو حوادث داخل المؤسسة أو كل ما يمكن.
1: صحيح،
0: أو حتى
1: الإنسان معرض لهذا.
0: نعم، حتى الطريق المؤدي بين المنزل والمؤسسة فهذه الفترة حتى هي راهي محدد داخل فيها التأمين.
1: إذا
0: لا قدر الله أنه شي تلميذ يتخرج من داره وماشي للمدرسة وقع في هذاك التراجي ديال
1: داك المسار
0: ديال التلميذ، فهو يمكن أنه يستفيد من هذاك التأمين المدرسي حتى هو كيشمل هذا سميتو.
1: وعاد راه الواجب ديالو رمزي جدا ولكن قيمته مهمة.
0: واجب رمزي
1: وقيمته ما عندها لا ثمن في الحقيقة.
0: نعم، فيه عنده 12 درهم على مستوى المؤسسات،
1: وهذا راه العام كله الموسم
0: الدراسي كامل. فهذا الإطار يعني من أجل يعني التوعية أكثر والتحسيس أكثر، خرجت الوزارة واحد المذكرة رقم 830/26 على أساس أنه في شأن هذا التأمين تعطاه واحد الأهمية كبرى.
1: وراه عنده واحد الأجل، إلا مشى لنفوت صافي راه كي هو أصلا خص يؤدى مع هذيك الواجبات الأولى.
0: فعلا لأنه هو كيقعد. علاش قلنا حنا نشرنا له في هذه النقطة هي الأساسية، لأنه باشي بعض الحالات أنه كيجوك الآباء وكتوقع له التلميذ شي حادث ما درش في شهر واحد ولا شهر اثنين هو ما دفع التأمين، أو بعض الآباء كيقول لك أنا نتسجل ولكن التأمين ما ندفع ما نخلص، وبالتالي التلميذ يتعرض لحادثة مدرسية، وبالتالي كيجيك يقول لك أنا باغي نستلم التأمين، وأنت يلا بغيت بخرا يلا هو بغي يدير التأمين.
1: صحيح.
0: يلا كيقول لك يعني ولده من يوقع في الحالة من يوقع في هذيك الحالة ديال الحادثة المدرسية عاد كيقول لك يطالب لك أنا باغي التأمين وأنا باغي، ولكن ذاك الساعات إجراءات محددة بتوقيت معين، وبالتالي لا بد من العمل على انه تسجيل هاد التلميذ والتلاميذ التامين ديالهم هو كما قلت ورمزي 12 درهم، وبالتالي يجب على الآباء وأولياء الأمور التعليمية أن يحرصوا على أن يتم تأمين أبناء ديالهم في هذا الإطار هذا. كما شرط هذه المذكرة سألت الذكر اللي شرط لهذا الآن على أساس أنه الوزارة تعمل على التحسيس أكثر ويعد هذه الحلقة هذه فهي في
1: هذا الإطار هذا تركزتي عليها أكثر نظرا لقيمتها وفيها أيضا تال الحماية كتوفرها لا قدر الله كل شيء كيجيب الله في الحياة
0: فعلا كيقول لك أودي التأمين شي حاجة زايدة ناقصة وكذا وبالتالي هذا هذا هذا هذه معلومة غلطة التأمين فهو مسألة ضرورية أنه الآباء والأولياء أمورهم في إطار التسجيلات أنهم يشيروا لهذا التسجيل ديال التأمين المدرسي من أجل حماية التلميذات والتلاميذ ديالهم من الحوادث اللي يمكن لهم أن يوقعوا فيها أثناء ممارسة الدراسة أو ممارسة الرياضة أو الأنشطة داخل المؤسسة أو كذلك من المسار المؤدي من المؤسسة إلى المنزل ولا المنزل إلى المؤسسة في اتجاهين فهذه حالات باش حنا باش نعرفوا الآباء
1: في أنشطة رياضية الألعاب الجماعية
0: هذه نقطة ثانية نقطة ثانية هو أنه بعد المنافسات الرياضية والأنشطة إذا ما كان التلميذ مؤمن راه ما يشارك
1: يحرم
0: يعني هذه قواعد قانونية ضرورية
1: بعض الخارجات أيضا
0: فعلا أنه التلميذ إذا ما كان عنده تأمين راه ما يقدر يخرج ما عنده التأمين يعني هو علاش نحرموا التلميذ أو التلميذة من هذا سميته على أساس أنه تأمين بسيط وكما قلت أنه هذه السنة الوزارة قامت واحد إصدار هذه المذكرة هذه من أجل يعني التحسيس وضع الحملة التحسيسية باش ننوروا حنا
1: تماما
0: ننوروا الآباء وأولياء أمور التعليم جابت واحد مجموعة ديال النقاط منها توزيع مطويات مبسطة وملصقة التعريفي بأهمية التأمين كذلك تعبئة الأمهات وأولياء أمور التلاميذ في الدخول المدرسي من خلال المؤسسات التعليمية بالدور ديال التأمين المدرسي في التلميذات والتلاميذ المؤسسة كذلك يعني هاد العملية كيكون فيها كذلك مشاركة شركة التأمين اللي دايرة مع العقدة مع اتفاقية الشراكة مع الوزارة كذلك جعل الاحتفال باليوم الوطني لجمعية أمهات اليوم والتلاميذ اللي كيصادف 30 شتنبر يعني إدراج هذا العام النقطة ديال التأمين المدرسي إدراج موضوع الضمان المدرسي كذلك في برامج الأنشطة الأندية المواطن والحقوق الإنسان والأنشطة الصحية المدرسية والسلامة الطرق والأندية البيئية يعني حتى هذا كيعودوا التلميذ والتلميذ كيحسس شيء يعني كيكون واحد يعني واحد
1: التواصل
0: متبادل من أجل يعني استحضار هذه الأهمية ديال التأمين المدرسي كذلك استثمارها كذلك في الحصص ديال الحياة المدرسية كذلك توظيف الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والرحلات والخارجات كما شرط أنت قبيل للتعريف بأهمية الاستفادة من هذه الخدمة الضمان المدرسي مواكبة وتتبع المديرية القديمية لهذا المستوى هذا وبالتالي حرص على أنه في هذه العملية ديال التأمين المدرسي والحوادث المدرسية كتكون المديرية الإقليمية هي الوسيط بين المؤسسة أسرة المؤسسة والمديرية والشركة ديال التأمين يعني الحرص على أنه تكون الوثائق هي يعني جميع الوثائق كاينة في حالة الحادث المدرسية وكذلك التنسيق بين المديرية الإقليمية والشركة التأمين على أساس أي مستجد هذا أو أي استفادة ديال الأسر من هذا المبلغ المالي لأنه يعني كتكون الاستفادة ديال التأمين خاصة نشيروا لها على أساس أن التأمين المدرسي فهو إذا تم تحديد واحد العجز معين فهو يقابل واحد تعويض مادي تعويض مادي الأسرة فيها العجز كذلك فيها دوك المصاريف ديال الاستشفاء فيها المجموعة ديال الأسرة خاصة تكون على اطلاع على هذه العملية هذه
1: كنحييك أستاذ محمد على كل هذه النقط، لأن أساسية ومهمة، ومهمة أساسا في هذه المرحلة ديال مناسبة انطلاق الموسم الدراسي الجديد 2026-2027. ما كرهت إلا عدت فيه رسالة أو كلمة نختم بها هذا اللقاء، اللي بصراحة يهم

0: صار بجهتنا بإقليمها وادي الذهب وأوسر.
1: رسالة موجهة لجميع الآباء وأولياء أمور التلاميذ، على أساس أنه هذه السنة وبصرامة الوزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة حرصت على أنها تكون الانطلاقة الفعلية يوم 7 شتنبر.
0: هذا تاريخ مهم حازم، 7 شتنبر. نعم،
1: غيكون فيه جوج نقط أساسيتين، هما النقطة الأولى أنه غتنطلق الدراسة
0: فعليا
1: ولو تلميذ واحد في القسم،
0: صافي، وتنطلق الدروس
1: الثانية أنه يتم تسجيل الغياب على منظومة المصر،
0: وحنا كنعرفوا التأثير ديالو على النتائج والتحصيل الدراسي ديال التلاميذ.
1: نعم، وغتكون هناك تتبع لجان إقليمية وجهوية على رصد هذا الغياب هذا والأسباب والمكامن ديال هذا عدم التحاق التلميذ ورفعها على المستوى المركزي. نشيروا على أساس أنه الآباء اللي مسافر، اللي احنا كنعرفوا الداخل كيف يتعطوا فيها واحد شوي، ولكن الانطلاق الفعلي يوم 7 شتنبر
0: وخاصة صارمة مشينا،
1: وبالتالي خاص الآباء وأولياء أمور التلاميذ يوعوا بهذه، وما كاين شي حاجة سميتها من بعد الدراسة من بعد الاستحقاقات الشرعية وغير ذلك. لا، فالدراسة محددة الوزارة هو يوم 7 شتنبر. هذه نقطة. نقطة ثانية هو متعلق بالكتب المدرسية، فالمديرية الإقليمية والأكاديمية داروا لجان باش تتبع اليومي ديال المكتبات وتوفر الكتب المدرسية في جميع المكتبات على الإقليم، غتحرص على رصد أي إشكال كان مطروح غيتم رفعه، كذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية في هذا الأمر هذا، على أساس أنه باش يكون واحد يعني الوفرة ديال الكتب المدرسية، لأن الكتب المدرسية هي انطلاقة ديال الدخول المدرسي، واحد
0: جزء
1: من العملية ديال إنجاح الدخول المدرسي 2026-2027.
0: شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد بيط، رئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بواد الذهب، على كل هذه التوضيحات والمعطيات القيمة واللي انقالت فوقتها اللي باش ياكن الأسر تستثمر هاد الرسائل ديالك وهاد التوضيحات. إذا مستمعتنا مستمعين الكرام، الدخول المدرسي ما هو مجرد موعد للعودة للأقسام، فهو بداية رحلة جديدة نحو العلم والمعرفة وبناء المستقبل، وهو مسؤولية مشتركة بين المدرسة والأسرة ومختلف مكونات المجتمع. نتمنى لجميع التلميذات والتلاميذ بجيتنا موسم دراسي موفق، وإن شاء الله يكون حافل بالنجاح والتفوق، وكنتمنى الكل نتمنى كل توفيق الأطر التربوية والإدارية والكافة المتدخلين في إنجاح هذا الاستحقاق التربوي الهام. إلى لقاء قادم، دمتم في رعاية الله وحفظه.

مرة أخرى نحيي أسرة التربية والتكوين بجهتنا بإقليمها وادي دابا وسر، وحنا كنعيشوا هذا الحدث التربوي والاجتماعي ديال الدخول المدرسي، وهذه فرصة مرة أخرى باسم أسرة إذاعة الداخل أننا نتمنى التوفيق الأطر الإدارية والتربوية وكل تلاميذ وأيضا جمعية الأباء وكل من يساهم من أجل تحسين التحصيل الدراسي لفلدات أكبادنا أولادنا ومناتنا، وطبعا نتمنى سنة دراسية جديدة موفقة. لحظات مستمعتنا مستمعين الكرام، ونتابع سويا موجز نشرة 9 صباحا نقلا عن الإذاعة المركزية بالرباط، هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. المقترح المغربي للحكم الذاتي يواصل حصد مواقف داعمة على الساحة الدولية باعتباره أرضية جدية وواقعية لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية. اليونان جددت على لسان وزير خارجيتها دعمها للمقترح المغربي، معتبرة إياه مساهمة جادة وموثوقة في المسار الأممي الجاري، وطرحا بإمكانه أن يشكل الحل الأكثر واقعية للتوصل إلى تسوية نهائية لهذا النزاع. موقف جاء عقب مباحثات جمعت رئيس الدبلوماسية اليونانية بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، الذي قام بزيارة إلى أثينا في تقارب يعكس التفاهم والتناغم في المواقف والدفع بالتعاون في عديد المجالات. في باريس أمام مجلس منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أكد رئيس الحكومة عزيز خنوش أن المغرب يطمح تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أن يكون بلدا أقوى وأكثر تنافسية عالميا وقطبا للاستقرار والازدهار في محيطه الإفريقي والأوروأطلسي. رهان قال رئيس الحكومة أنه يتأسس على مواصلة الإصلاحات وبناء الدولة الاجتماعية والاستثمار في الرأسمال البشري وتعزيز الآلية الإنتاجية مع الحفاظ على التوازنات الماكروإقتصادية. مع اقتراب انتخابات 23 من شتنبر، ذكرت وزارة الداخلية بأن إيداع التصريحات بالترشيح إلكترونيا ينتهي اليوم على الساعة 12 زوالا، فيما ينتهي إيداع وصول الملفات لدى السلطات غدا عند منتصف النهار، وتنطلق الحملة الانتخابية في الساعات الأولى من الخميس 10 من شتنبر وتستمر إلى منتصف ليل الثلاثاء 22 من شتنبر. على صعيد جديد الحالة الجوية، موجة حر وزخات رعدية مصحوبة محليا بتساقط البرد وهبات الرياح بعدد من الأقاليم إلى غاية الأربعاء المقبل، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 42 و46 درجة ببعض أقاليم الجنوب، فيما تصل إلى 38 و42 درجة بمناطق أخرى، مع زخات رعدية قد تتراوح ما بين 25 و35 ملمترا. دوليا تصاعدت المواجهات مع تبادل الضربات واستهداف ناقلات نفط وسفن حربية في منطقة الخليج ومضيق هرمز، وتتزايد المخاوف من تداعيات التصعيد على حركة الملاحة وإمدادات الطاقة مع ارتفاع أسعار النفط عالميا. نهاية موجز الأخبار، إلى اللقاء.
1: بعد أن تابعنا سويا موجز نشرة 9 صباحا نقلا عن الإذاعة المركزية بالرباط، يسعد طاقم هذه الحصة الإذاعية أن يعود والعود أحمد لنواصل شطر الجزء الثاني من برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة على أمواج أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة، فمرحبا بكم مجددا.

0: ضيف الأسبوع، برنامج التوعية بالاستحقاقات الانتخابية التشريعية. إنجاز قسم الأخبار بإذاعة الداخلة الجهوية. كل سبت من تنشيط أحمد العهدي.
1: مستمعاتنا، مستمعينا في كل مكان، سلام الله عليكم. في سياق الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة اللي له تكون إن شاء الله ربنا يوم الأربعاء 23 شتنبر في هذا الشهر اللي احنا فيه، كي تجدد النقاش حول أهمية توفير الشروط اللي هي كفيلة بتأمين أو ضمان انتخابات نزيهة وشفافة واللي كتعكس الإرادة الحقيقية للمواطنات والمواطنين، وكتعزز طبعا ثقتهم في المؤسسات المنتخبة. أكيد في العملية الانتخابية مستمعينا الكرام ما كتقتصرش فقط على يوم الاقتراع وصناديق تصويت، بل كيف تعرفوا جميع هي واحد المسار متكامل مبني على احترام القانون وتكافؤ الفرص ونزاهة المنافسة وحرية الاختيار، إلى جانب طبعا وعي المواطنين بمسؤوليتهم في اختيار من يمثلهم، يكنهم يضفيوا واحد المشروعية أو المصداقية على عملية وحدة هذا العرس الديمقراطي الوطني. وطبعا كيف تعرفوا مع التطورات اللي كيعرفها العالم وخصوصا في مجال شبكات أو منصات شبكات التواصل الاجتماعي سوشيال ميديا والذكاء الاصطناعي، برزت تحديات جديدة كتعلق ما يعرف بفيك نيوز أو الأخبار الزائفة والإشاعات والتضليل الرقمي ومحاولة تأثير غير المشروع في الرأي العام وصناعة رأي لكي يوجه هذا النوع ديال العمليات اللي هي غير مشروعة في اختيارات الناخبين. أكيد من بين الأسئلة اللي تنطرح أشن هي أهم المقتضيات اللي جت بها المنظومة الانتخابية الجديدة يكأنها تعزز النزاهة والشفافية، وكيفتاش يقد القانون والوعي السياسي وأخلاقيات المنافسة أنها تتكامل من أجل تحمي هذا الاختيار الديمقراطي. ولمناقشة هذه القضايا وغيرها مستمعينا الأعزاء، أنا جد سعيد أنني نستضف ببلاتو أثير إذاعة الداخلة الحاصلة على الدكتورة في القانون العام والعلوم السياسية تخصص القانون الدولي وحقوق الإنسان، مدربة معترف بها في مجال الديمقراطية التشاركية والسياسات العمومية وتقنيات التواصل، أيضا ما شاء الله عليها مكونة في مجال الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان. إذا أهلا وسهلا بكم بك الدكتورة بلال بنت خوالها في هذا اللقاء كضيفة كريمة معنا عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة.
2: شكرا الأستاذ العهدي على هذه الاستضافة الطيبة للمرة الثانية ضمن برنامجكم ضيف الأسبوع على أمواج راديو الداخلة، وشكر جزيل للقيمين كذلك على هذا البرنامج الحواري القيم اللي يساهم في تعزيز يعني برامج التوعية الانتخابية، وتحية كذلك لكل من اختار باش يتقاسم معنا هذه الوجهات النظر بكل تواضع وسرور.
1: الحمد لله. طيب بداية نبدي ندور نستهلوا هذا اللقاء معك أستاذة بلال، بأشن هي أهمية الحديث اليوم عن نزاهة الانتخابات وشن هو موقعها في البناء الديمقراطي؟ كنعرفوا بأن المواطنين عادة فاش كيبغيو المصداقية تكون في شي حاجة من الأشياء اللي كيركزوا عليها، وهو مطلب ديال النزاهة وتكافؤ الفرص والشفافية.
2: اسمح لي الأستاذ العهدي في البداية باش نتقاسم معك اللي أكد الأستاذ يعني أستاذ الكبير العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، الأستاذ عبد العزيز قراقي منين قال عن أنه المنظومة الانتخابية الجديدة يعني تتضمن مقتضيات تروم يعني توفير بيئة انتخابية نزيهة وشفافة بما من شأنه يعني باش يعزز ثقة المواطنين والمواطنات في المؤسسات المنتخبة وكذلك تحصين المسار الديمقراطي بالمملكة. وضح هون في حواره يعني الأخير مع وكالة المغرب العربي للأنباء على أن حماية نزاهة الانتخابات تشكل جزءا أساسيا يعني في حماية الحقوق والحريات. وهون برز يعني أن ضمان سلامة العملية الانتخابية لا يرتبط فقط يعني بتطبيق المقتضيات القانونية والزجرية، يا غير يتطلب أيضا مواكبتها بحملات يعني تواصلية وتحسيسية واسعة. وهذا الأستاذ الأكاديمي يعني قراءته ومقارنته التحليلية المتعمقة شار يعني وشدد على أهمية يعني توعية المواطنين بخطورة مسار يعني نزاهة الانتخابات والعقوبات المترتبة عن هذه المخالفات والجرائم الانتخابية، يعني مما يسهم في ترسيخ ثقافة يعني احترام الاختيار الديمقراطي وصيانته.
1: وهذا بصراحة حسنا فعلتي دكتورة أنك أعطيتي، فبصراحة هذا كلام جميل وعميق بصراحة.
2: فعلا يعني أستاذ هذا كلام يعني في الصميم واضح. وضاف كذلك يعني في الحديث عن نزاهة الانتخابات ليست حديثا عن إجراءات يعني تقنية مرتبطة فقط بيوم يعني الاقتراع، لكن ركز يعني على وزاد يعني تحدث عن جوهر الديمقراطية نفسها يعني في الانتخابات. الديمقراطية يعني في الانتخابات هي الآلية، الانتخابات بصفة عامة هي الآلية اللي يعبر من خلالها يعني المواطن عن إرادته ويختار يعني ذاك اللي له يمثله ويتولى تدبير الشأن العام باسمه. ومن هنا يعني أي مساس بحرية الاختيار أو بسلامة يعني العملية الانتخابية لا يؤثر فقط عن في نتيجة يعني الانتخابات يعني مدة معينة والله، بل يؤدي إلى اهتزاز يعني ثقة المواطنين في المؤسسات وكذلك في العمل السياسي برمته.
1: هذا الشيء علاش قلنا في البداية بأن البحث عن النزاهة والمصداقية أمر مهم، وهذا هو اللي كيزيد في العدد ديال الناخبين والمشاركة في العملية الانتخابية.
2: أكيد الأستاذ العهدي، شفت المواطن منين يقيس صناديق الاقتراع؟ هون يكون يعني هو مطمئن بينه مع نفسه على أنه صوته سيحتسب كما أدلى به.
1: وأن يعني في الاتجاه اللي هو أصلاً
2: اللي هو يضر فعلا. وأن جميع المتنافسين يخضعوا يعني القواعد نفسها، وأن لا أحد يعني يستطيع أن يفرض عليه اختيارا معينا باستعمال يعني المال
1: والله الضغط هو في اختيار.
2: أكيد والله النفوذ والله أي شيء من أنواع التضليل. ولهذا يعني الانتخابات النزيهة هي التي تمنح يعني المؤسسات المنتخبة مشروعيتها الحقيقية، يعني لأن قوة المؤسسات ما تجي فقط يعني من بالنصوص القانونية والله يعني هي أيضا من ثقة المواطن في الطريقة اللي اختار بها يعني لذاك اللي له يمثله وتم يعني وضع صوته على حقيقة
1: صحيح
2: تامة.
1: تماما كلامك صحيح دكتورة. طيب وفي نظرك واش كتبدا حماية نزاهة الانتخابات يوم الاقتراع فقط، أم أن الأمر كيتعلق بواحد سيرور أو مسار سابق نسقي متكامل؟ ما هو فقط على ذاك اليوم ديال الاقتراع في نظر؟
2: في الحقيقة نزاهة الانتخابات تبدأ سابق يوم الاقتراع، يعني قبل يوم الاقتراع بمدة طويلة وتمتد إلى ما بعد إعلان النتائج. فهي تبدأ يعني بتحديد قواعد قانونية محددة واضحة وتنظيم اللوائح الانتخابية وضمان تكافؤ الفرص بين المتنافسين، كذلك احترام القواعد المتعلقة يعني بالحملات الانتخابية وتمويلها وغير من ذلك. كذلك يعني تشمل توفير الشروط اللي يمكن المواطن اللي تخلي المواطن يعني يعبر عن رأيه بحرية، والحصول على كذلك المعلومة يعني تعميم المعلومة، وكذلك التعرف على برامج الأحزاب والمرشحين دون أن يكون يعني عرضة اللي هو المواطن للضغط أو التهديد أو التضليل أو غير من ذلك. ثم يعني يأتي يوم الاقتراع كمسلسل يعني جنهار الاقتراع باعتباره محطة أساسية، حيث يعني يجب ضمان حرية التصويت وسريته وشفافية عمليات يعني الفرز وإعلان يعني النتائج في نهاية يعني يوم الاقتراع. إذن هون نشوفوا يعني احنا امام منظومه متكامله، فلا يمكن يعني باش نشدوا اخبار انتخابات يعني نزيهه اذا كان يوم التصويت يعني ان نتحدث عن انتخابات نزيهه اذا كان يوم التصويت منظما بشكل جيد، بينما سبقت ذلك يعني سبق من ذاك يعني ممارسات اخلت بتكافؤ الفرص او اثرت بشكل غير مشروع في اراده يعني الناخبين.
1: وهذا اللي ندوروا اننا نتفادوا ان شاء الله في هذا العرس الديمقراطي المقبل اللي لا يكون ان شاء الله يوم الاربعاء 23 شتنبر. اكيد دكتورانتي على اطلاع على ان عدد من الباحثين كيأكدوا، ورشرتي الاستاذ جامعي في البدايه كيأكدوا على ان حمايه نزاهه الانتخابات، وحنا كنتكلموا اساسا في هذه الحلقه على نزاهه الانتخابات، كيشكل واحد الجزء اساسي جوهري ومحوري في حماية الحقوق والحريات. إلا بغينا نفهموا المستمعين أكثر هاد العلاقة كيفاش كتم؟
2: هذه علاقة أساسية. علاش؟ به اللي حق، لأن حق يعني حق المواطن والمواطنة في اختيار ممثليه هو أحد الحقوق الأساسية التي ترتبط بالمواطنة والمشاركة في الحياة العامة.
1: تمام.
2: هذا من ناحية. في حين يعني يتم شراء الأصوات أو تهديد الناخبين أو ممارسة الضغط عليهم أو تضليلهم عمدا يعني بمعلومات مزيفة، فإن الأمر لا يتعلق فقط بخرق قانون انتخابي، وإنما يتعلق أيضا بالمساس يعني بحرية المواطن وحقه في اتخاذ قرار مستقل. ويعني من هذا المنطلق لا تعود يعني حماية نزاهة الانتخابات حماية يعني الكرامة المواطن أول شيء، والحق في أن يكون يعني فاعلا في تقرير من يمثله. كما أن الديمقراطية يعني الحقيقية لا تقاس فقط يعني بعدد صناديق الاقتراع، بل يعني بمدى قدرة المواطن على الاختيار الحر، وكذلك مدى احترام هذا الاختيار بعد التعبير عنه.
1: وفي رأيك الشخصي الخاص وأكيد قناعتك، في نظرك إلى أي حد يقد أو تقد يقد القانون والعقوبات إلى اكتفينا غير بهم أنهم يضمنوا نزاهة الانتخابات، واش فاش كان نوظف فقط الخطاب اللي هو زجري فيه مثلا العقوبات والتجريم ديال المجموعة ديال العمل، هل هذا يكفي أننا فعلا نضمنوا أو نأمنوا النزاهة ديال الانتخابات في النظر؟
2: كما تعلم الأستاذ ويعلم يعني العديد من المستمعين الكرام يعني أن القانون ضروري وأساسي.
1: صحيح. نعم.
2: والعقوبات يعني ضرورية من أجل ردع المخالفين.
1: نعم.
2: لكن التجربة تؤكد يعني أن النصوص القانونية مهما كانت متقدمة يعني لا يمكن أن تحقق أهدافها بالكامل إذا لم ترافقها يعني ثقافة سياسية وأخلاقية أول شيء. ولذلك يعني يمكن الحديث عن مسارين هون متوازنين متكاملين. المسار الأول هو المسار يعني القانوني والزجري، ويعني يتعلق بوضوح القوانين وتحديد المخالفات والجرائم يعني وتطبيق العقوبات عند الضرورة. أما يعني المسار الثاني فهو المسار الأخلاقي والسياسي، وهذا أهم، نقول أنا عنه أهم شيء هو المسار الأخلاقي والسياسي، يعني يقتضي أن تتنافس الأحزاب اللي يعني متنافسة والمترشحين باش يعني وفق يعني قواعد تحترم يعني المواطن والخصم السياسي والمصلحة العامة هي الأولى. كما أن يعني السياسة ما يلتها يعني تتحول لصراع بأي وسيلة.
1: صحيح.
2: وإنما يعني خاصة تعوم وخاصة يعني خاصة تقوم على التنافس يعني حول البرامج والأفكار والكفاءات. هذا
1: مهمة الإشارة ديالك، البرامج والأفكار والكفاءات.
2: أكيد.
1: وما هي شي خون ندخلو شعبان مع رمضان، لأن شي وحدين إما كيمشيو الأعراض ديال الناس ولا كيختلقوا كيف قلتي في إطار ذاك التضليل باش أنهم يشوهوا سمعتهم، بينما اللي مهم شيء أن نناقش الأشخاص ولكن نناقش الأفكار، اش كيطرحوا برامجهم تصور كيف تاشي يدوروا يلقوا حلول.
2: شفت أستاذ منين يعود احترام يعني القانون مجرد يعني

0: خوف من العقوبة فقط يعني هذا لا يكفي.
1: صحيح.
0: لا يكفي. المطلوب هو باش يتحول يعني احترام النزاهة إلى قناعة وثقافة وسلوك داخل
1: وهذا هو اللي كيعطينا وعي انتخابي أن الناس كتلقاهم مسؤولين وصحيح. نعم. إذن طيب أكيد كيف تعرفي أستاذة بنت خولة أن ما في شك اليوم أن منسوب الوعي السياسي للمواطن درجة ديالو والمستوى ديالو كيساهم في حماية نزاهة الانتخابات. في نظرك فاش كيبان هاد الأدوار ديالو حول هاد النقطة بالذات اللي احنا بصدد نقاشها دكتورة؟
0: أكيد الوعي السياسي يعني مثل أحد أهم الحصون ضد الممارسات اللي تفسد يعني عملية.
1: جميل أنك استعملتي هاد الحصون الحصن وكأنها قلعة تمنع من أن شيء يتسرب.
0: أكيد نعلها أستاذ. شفت الوعي السياسي يمثل أحد أهم يعني الحصون ضد الممارسات.
1: إنه وقعتك مناعة.
0: صح. ضد الممارسات التي قد تفسد يعني العملية الانتخابية.
1: صحيح.
0: فالمواطن الواعي يعرف يعني قيمة صوته ويدرك أن صوته ليس سلعة يمكن بيعها أو مقايضتها بمنفعة مؤقتة.
1: جميل. نعم.
0: كما أنه يعني يدرك ويعرف نقره أن اختياره اليوم يمكن أن يكون له يعني آثار على مستقبل الجماعة، مستقبل يعني المصلحة العامة بصفة عامة.
1: طيب وفاش كان بغيو نتكلموا على أكيد كان طرحونا الأحزاب السياسية أشن هو دورها في ترسيخ أخلاقيات المنافسة الانتخابية، بمعنى من بعد ما تكلمتي على هذا الوعي السياسي كيف شرتي الآن عندي لك سؤال هذه المرة كيتعلق بالأحزاب السياسية. الأحزاب السياسية في ترسيخ أخلاقيات المنافسة الانتخابية بالنسبة للأحزاب السياسية شنو هو المطلوب منها في نظرك من خلال تجربتك؟ مثلا الحزب السياسي تحاولي أنك غير تقدمي فيها مثلا واحد الإشارة، فاش كنقولوا بأنك كاين حزب سياسي شنو هو المطلوب منه؟
0: بالنسبة للحزب السياسي مطلوب منه أول شيء يعني اختيار الكفاءات المثقفة، الكفاءات اللي عندها يعني القدرة على المواكبة وعلى تشاطر المعلومة وعلى يعني التمثيل الساكن أحسن تمثيل، وعندها كذلك الأحزاب السياسية ملتزمة باش تأطر يعني ما هو اللي قام يعود يدخل حزب والله كذا، هو مسار يعود مسار تجربي مجار تجربة طويلة يعني نضالي يعود مو من أول شيء بالحزب
1: واحد يالله جالباح وتسبقوا على
0: أكيد. شفت يالت يعود مثلا قديم في الحزب عنده تجربة عنده إيمان بالحزب إيمان بالبرامج إيمان يعني بالمنسقين بالمنظومة الحزبية بصفة عامة
1: تمام.
0: ومنين يدخل كذلك يعود عنده تأطير حزبي سياسي يعود عنده القدرة على المواجهة على النقاش على التمثيل على يعني التعبير عن رأي الساكنة أمام
1: وأظن ربما تشطرني الرأي أستاذة أن فاش كيكون مثلا شي واحد دخل شي حزب سياسي وكيكون داز من تجربة جمعوية كيكون ربما صح. أكثر العمل الجمعوي ركي بحال شي مدرسة هو في لتكوين هاد المنخرطين في الأحزاب السياسية
0: أكيد شفت.
1: وإن كان ماشي ضروري غير جرت العادة أن واحد مثلا زاز من تجربة اللي هي جمعوية كيكون أكثر عطاء لأن كيتواصل مع الناس عارف الهموم على الأقل ديال الحي ديالو ديال المدينة ديالو.
0: فعلا شفت العمل الجمعوي أول شيء عمل تطوعي يعني ما لا يعني
1: إذن كتبين أن مولا أصلا باغي يشتغل
0: بإرادته وكذا. نفس الشيء يعني كيف لا يتمثل يعني جمعية تمثل ناس منخرطين معك في جمعية والله ناس مهتمين بذاك المجال اللي هو ده جمال الدومين ديال الجمعية سواء كان ثقافية فعلا سواء كان ثقافية وذات اختصاص معين كذلك يعني انت بقبة البرلمان عندك يعني قدرة باش تمثل ساكنة معينة تعبر عن آرائها وعن مشاكلها وتطرح الحلول وتطرح يعني المشاكل باش تعالج في قبة البرلمان. نفس الشيء يعني التأطير الجمعوي تأطير مهم بالنسبة لي كيف تأطير أكاديمي لأنه مثلا أي تلميذ له يدخل مدرسة يرتوي يتخطى يعني من الجامعة كيف نقول إحنا الكتور يدخل كذلك للروض حد يدخل مدرسة
1: العمل الجمعوي تكوين مدرسة
0: تكوين فعلا وكان يعود عندك مثلا الخاطر يكون عندك كذلك أسلوب حتى لينشير للتكوين مهم ليال الإنسان والله المواطن يخدع له لأنه الحمد لله عدوا خالقين مكونين في ذا المجال اللي هو مجال التنمية الذاتية، مجال البرمجة العصبية، مجال يعني اللي كي يخلي الإنسان يعني ينمي شخصيته ويعرف
1: أنماط الشخصية
0: فعلاً، أنماط الشخصية اللي قد مثلاً يتعامل معها، لأنه كل شخص عنده طريقة معينة قد حد يتواصل معه بها. هذا مهم، هذا تكوين مهم. كذلك العمل الجمعوي يعطيك الصبر، يعطيك نفس طويل تمام. يعطيك الصبر
1: وكيبين تمولاها النجي أصلاً لخدمة مصلحة الآخرين،
0: صح.
1: ما هو شي حاجة فقط مصلحته، لأنه مبني على التطوع كيف قلت.
0: أكيد هذا كامل يخلي يعني الإنسان السياسي أو المترشح داخل حزب يبرز أكثر ويعطي أكثر، وكذلك حتى الحزب يخلي المواطن مثلا عنده قناعة بذاك الحزب وبذاك الشخص اللي يمثله، ويكون الانخراط أكثر، وتكون كذلك الأهمية بالأحزاب السياسية أكثر داخل الحياة العامة والمجتمع.
1: صحيح. إذن طيب دكتورة، جرت العادة أن سبق من نختموا البرنامج أو الحلقة برنامج ديال ضيف الأسبوع، أن عادة كنطلبوا منه يوجه رسالة للمستمعين.
0: أود في البداية أن أتوجه إلى المواطنين والمواطنات بالقول إن صوتكم أمانة ومسؤولية، فلا تستهينوا به ولا تفرطوا يعني فيه. اختاروا من ترونه أهلا لثقتكم بناء على الكفاءة والنزاهة والبرامج، وليس يعني بناء على الوعود العابرة أو المصالح المؤقتة. فمشاركتكم الواعية هي التي تمنح للعملية الديمقراطية معناها الحقيقي. وأتوجه إلى المترشحين بالقول إن طلب ثقة المواطنين هو التزام يعني ومسؤولية، قبل أن يكون منافسة انتخابية. تنافسوا بشرف، واحترموا منافسيكم، واجعلوا برامجكم وأفكاركم هي وسيلتكم لإقناع الناخبين، واعلموا أن المسؤولية الانتخابية ليست امتيازا بل تكليف وخدمة للصالح العام. أما الأحزاب السياسية فأقول لها إنكم تتحملون مسؤولية كبيرة في تخليق الحياة السياسية واستعادة ثقة المواطنين، فقدموا للناخبين برامج واضحة وواقعية، واختاروا مرشحين يتمتعون بالكفاءة والمصداقية، واجعلوا من المنافسة الانتخابية فرصة للنقاش والحوار وتقديم الحلول، لا مجالا للتشهير أو التضليل أو تبادل الاتهامات. كما أتوجه إلى جميع الفاعلين من مؤسسات وإعلام ومجتمع مدني لأقول إن حماية نزاهة الانتخابات مسؤولية جماعية، فكل واحد منا مطالب بأن يساهم من موقعه في حماية حرية الاختيار ومواجهة الأخبار الزائفة والتصدي لكل الممارسات التي يمكن أن تسيء إلى العملية الانتخابية. وفي الأخير أقول لنفسي أولاً وللجميع إن الديمقراطية لا تبنى في يوم واحد ولا تختزل في وضع ورقة داخل صندوق، إنما هي ثقافة وممارسة ومسؤولية مشتركة. فلنجعل من انتخاباتنا محطة للتنافس الشريف وللتعبير الحر ولإعلان صوت الكفاءة والنزاهة، لأن صوت المواطن هو كلمة في صناعة المستقبل وأمانة تستحق أن تصان وتحترم.
1: إذن شكرا لك الأستاذة الفاضلة على كل ما قدمتي من إضاءات وتوضيحات، ونحن كنتحدثوا على هذا الموضوع اللي هو مهم جدا في ترسيخ ثقة في المؤسسات المنتخبة. وشكرا لكم مستمعاتنا ومستمعين الكرام على حسن المتابعة، وإلى لقاء آخر في حلقة جديدة مع ضيف جديد. دمتم أوفياء للوعي والمواطنة والمسؤولية. شكرا على جميل حسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

مستمعاتنا مستمعين الكرام، نأتي إلى ختام هذه الحصة الإذاعية لهذه الصبيحة مباشرة عبر تير إذاعة الداخلة، ولكم خالص تحيات من رافقكم منذ الثامنة صباحا إلى حدود هذه اللحظة من وراء القماطر الفني في ضبط هندسة الصوت وإطفاء حلة إخراجية بديعة الزميل أيوب حلمان، وأشرف على البرمجة والإنتاج الزميل أنا الهشمي، وهذا أحمد العهدي هنا داخل إذاعة المملكة المغربية. المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية لله نستعرض إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات هذا اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها، التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة. وهذه المواعيد بالنسبة لليوم الثلاثاء 26 ربيع الأول موافق لثامن شتنبر ستكون بإذن المولى على الشكل التالي: سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة الثانية بعد الزوال، وسبع دقائق العصر عند حلول 5:29 والمغرب في تمام 8:19، أما موعد أذان صلاة العشاء سيرفع بمشيئة الرحمن في تمام 9:27، أما موعد أذان صلاة الصبح اليوم غد إن شاء الله 4/27 ربيع الأول الموافق لتاسع شتنبر ستكون بإذن المولى عند حلول 6:27، والشروق في تمام 7:45. إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

0: مرحبا بكم في البرنامج لوقت النخيط. إذن الانتخابات النغيت توغانك تمازيرت النخ أسن 23 شتنبير الحلقة نوسة توغي مغربي للخارج أنسان نقلان حاضر نبدس الروح تواطنيت أغينا ودنيتنا تصوتا دي عاون قيمان تمازيرت النخ سكول نسن.
1: زدغخ قل خارج ورغي خادي ليخ قل مغربة سنتصويت مغرقخ
0: باش تزممم قلاو احل الانتخابات هاورتو فيما تحضرم المغرب اسن صوت تغيمة ستيم شانيون نيز دغنق المغرب يتزمم ودنتاق لو احل الانتخابات حمد يصوت كوان سنون اينو بغيفون بدن نيز دغنق الخارج ميمش هاد قلو كالتتخ ايوان نغرغي في سنينو بغو صوت كشمات غروانسة الكتروني www.election.ma نخد www.listelectoral.ma عمرت المعلومات النون التين والنانات ستيم أهدت للشارجام لوكال تفير نويا أزنتي والنغراغي فونينوب سليميل نخد أزنت ستبريت البوستة خويوني غيا دينوب خاس خفيوني ومغرابي إن يزدغنق الخارج خفويات خاس نصوت السلطة المحلية تتكى فوتوكوبي اللوكالت الرئيس البيرو نصوت حمد ياسين سمي لوكالت تصحنيت
2: يسونا غراغي في نخينوب إخسان غادي دفوري البيرو نصوت النخ
0: أريد دايما مشي دفورة ودنتي البيرو نصوت النخ ميد فورم ذي تصوت قوم زوالو سيس من النس دفيرنا دي سرس لاكارت ناسونال النس ذي يوشتا وريخت اللوكال دلاكارت ناسونال النس يصوت قوان سنون مشي دفوري شال البيرو ياضم ذي يكا لاكارت ناسونال النس التوريخت اللوكال يصوت قوان سنون يمشي ذات صواتم تعاون مقيمان تمازير سنون لوقت نخيط أظن صوت قحنخ حمد زيت مازلت نخردات

0: خرص باختصار، حنا درك في ديال الاداره كل واحد منا عنده مسؤوليه معينه، اياك وحتى مولي في التصويت في انتخابات راه مسؤوليه ومسؤوليه وطنيه تهمنا كاملين.
1: حق بعد تهمنا كاملين، بمستقبل بلادنا يهمنا كاملين، نساهموا في تطوره وازدهاره ونصوتوا على الناس اللي قلبها على البلاد والناس اللي الدور تخدم البلاد.
2: حنا المغاربه ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعيه ونختاروا بكل مسؤوليه.

0: الدخلة إذاعة المملكة المغربية. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. جددت اليونان تأكيد دعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي، معتبرة أنه بمثابة مساهمة جادة وموثوقة في المسار الأممي الجاري، وبإمكانه أن يشكل الحل الأكثر واقعية من أجل التسوية النهائية للنزاع حول الصحراء المغربية. وتم التعبير عن هذا الموقف من قبل وزير الشؤون الخارجية اليوناني السيد جورزوس غرابتريتس في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمون بالخارج السيد ناصر بوريطة، الذي يقوم بزيارة إلى أثينا. وأشار السيد غرابتريتس إلى أنه انسجاما مع الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي، فإن اليونان تدعم بشكل كامل الجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمن العام للأمم المتحدة من أجل إجراء مفاوضات على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي، بهدف التوصل إلى حل عادل دائم ومقبول من الأطراف. أشاد وزراء الخارجية العرب أمس بالقاهرة بالجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس من أجل الدفاع عن القدس الشريف. وجدد الوزراء في القرار الخاص بالتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة الصادر في ختام الاجتماع الدورة العادية 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري دعمهم لدور لجنة القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وثمنوا الجهود التي تبذلها وكالة بيت المال القدس التابعة لها. التحق حوالي 37,380 تلميذا وتلميذة بمقاعد الدراسة أمس بجهة الداخلة والذهب بمناسبة انطلاق الموسم الدراسي 2026-2027. وحسب معطيات الأكاديمية الجوية للتربية والتكوين، يبلغ عدد التلاميذ المسجلين في المؤسسة التعليمية العمومية 28,090 تلميذا وتلميذة. أما عدد التلاميذ المسجلين بمؤسسة التعليم الخصوصي فيقدر ب 9,290 تلميذ وتلميذة. أعطى المكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أمس بمدينة المهن والكفاءة بالدار البيضاء استطاعت انطلاقة الرسمية للسنة التكوينية 2026-2027. وتتميز هذه السنة التكوينية الجديدة بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 424,000 مقعدا بيداغوجيا، وافتتاح 18 مؤسسة جديدة وإطلاق 193 شعبة تكوينية جديدة تم تكييفها مع تطورات المهني وحازية سوق الشغل. إلى هنا مستمعينا الأعزاء وإياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس.
0: من المتوقع بإذن الله تعالى أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار فوق كل من السور الداخلية ومنطقة سوس وجنوب الشرق للبلاد، وكذا داخل الأقاليم الصحراوية. تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية أو بنزول أمطار جد خفيفة ومحليا على سواحل البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، مع نزول ضخات رعدية فوق مرتفعات الأطلس وأقشار جنوب البلاد. تساقط قطرات مطرية أخرى مرفوقة برعد فوق كل من السفح الشرقية لمرتفعات الأطلس وجنوب المنطقة الشرقية والريف. من المتوقع كذلك تسجيل هبات رياح قوية شيئا ما ومحلية بالجنوب الشرقي للبلاد ومرتفعات الأطلس وجنوب المنطقة الشرقية وبالأقاليم الجنوبية للمملكة، مع احتمال

0: الطير الغبري محليا. درجة الحرارة الدنيا ما بين 15 و 21 درجة فوق كل من مرتفعات الأطلس، الريف، السواحل الوسطى والجنوبية وغرب الواجهة المتوسطية وشرق البلاد، وما بين 26 و 30 درجة بالسهول الممتدة غرب الأطلس الكبير، منطقة سوسة الجنوب الشرقي، وكذا في الشمال وداخل أقاليمنا الصحراوية، وستكون ما بين 21 و 26 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. درجات الحرارة خلال النهار ستعرف انخفاضا بكل من السهول الداخلية وداخل منطقة سوس والسواحل الجنوبية، بينما ستبقى دون تغير يذكر في باقي الأرجاء الأخرى. البحر هادئ إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان الهائج على طول الساحل الأطلسي.
1: المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية لله استعرضوا إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات أداء اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها، توقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة. وهذه المواعيد بالنسبة لليوم الثلاثاء 26 ربيع الأول موافق لثامن شتنبر ستكون بإذن المولى على الشكل التالي: سينظر صلاة الظهر عند حلول الساعة الثانية بعد الزوال، وسبع دقائق العصر عند حلول 5:29، والمغرب في تمام 8:19. أما موعد أذان صلاة العشاء سيرفع بمشيئة الرحمن في تمام 9:27. أما موعد أذان صلاة الصبح اليوم غد إن شاء الله 4:27 الموافق 9 شتنبر ستكون بإذن المولى عند حلول 6:27 والشروق في تمام 7:45.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راس صحي اش درتي بقضيه ديالك
1: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

0: الانتخابات حنا غادي نصوت كوانسان نون اينو بغيفون مدنا يزدغن الخارج مي مشات قال الوكال تدخ يولنا غير غير سنينو بصوت كشمات غير وانسى الكتروني www.election.ma نخد www.listelectoral.ma عمرت المعلومات النون التين ونا النت ستيم اهاتي للشارجة ملوكال تفير نويا ازنتي ونا غراغي فونينوب سليمين نخد ازنت ستبريت البوستة خويوني غيادي نوب خاس خفيوني ومغرابي انه يزدغنق الخارج خفويات خاس نصوت السلطة المحلية تتكى فوتوكوبي اللوكالت الرئيس البيرو نصوت حمد ياسين سمي لوكالت تصحنيت
1: يسونا غراغي فنخينو إخسان غادي دفوري البيرو نصوت النخ
0: أريد دايما مشي دفورة وتنتهي البيرو نصوت النمي دفورم ذي تصوت قوم زوارو سيس من النس دفيرنا دي سلس لكارت ناسونال النس ذي وشتا وريخت اللوكال دلكارت ناسونال

الناس يصوت قوان سنون يمشي دفوري شال بيرو ياضن إذا يأكل كارت ناسورا الناس الطريق اللوكال يصوت قوان سنون يمشي ذات صواتم تعاون مجيبان تمازير سنون الوقت النخيات أذن صوت قحن نخ حمد زيت مازير تنخر ذات

موجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي لاهي تنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي منين ما عادوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدوا يشاركوا بالتصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
1: أنا مرة مقيمة بالخارج وما نقد نعود في المغرب نهار التصويت، شنين نعدل؟
0: إلا أنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية أو ما سمحت لكم الظروف تعودوا حاضرين في المغرب نهار التصويت، يمكنكم تختاروا ورقاج مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية، إياك يصوت بالوكالة وينوب عنكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشة في الخارج، كيف تاشي قد يعدلوا دي الوكالة لرقاج اللي لا ينوب عنهم التصويت؟
0: تدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma ولا www.listelectoral.ma، تملوا معلوماتكم ومعلومات رقاج اللي اخترتوه وتنزلوا الوكالة. من بعد يالتكم ترسلوا نسخة منها لوكيلكم بالميل ولا عبر البريد العادي البوسطة، وكل ناخب يقد ينوب الله عن مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية لاهي تعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت، ياك يتأكد من صحة الوكالة اللي قدمتها.
3: يا كان الوكيل اللي له ينوب عنا يلطي عود تابع نفس مكتب تصويتنا.
0: ما هو بالضرورة إلى عاد الوكيل تابع لنفس مكتب تصويتكم يصوت في الأول باسمه، عقب ذاك يدلب بطاقته الوطنية ويقدم ورقة الوكالة مع بطاقته الوطنية ويصوت بالنيابة عنهم، وإلى عاد تابع المكتب تصويت ثاني يقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة ويصوت بالنيابة عنهم، وبذي الصفة له ينشاركوا في التصويت ونساهموا في مستقبل بلادنا. هذا وقتنا، نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
1: أنا مقيمة بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
0: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية باش يصوت بالوكالة وينوب عليكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هاد الوكالة للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
0: كتدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma أو www.listelectoral.ma وكتعملوا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكالة، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخة منها للوكيل ديالكم بالإيميل أو عبر البريد العادي لابوست. وكل ناخب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية كتعطيهم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت باش يتأكد من صحة الوكالة المدلى بها.
1: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاص يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
0: ماشي بالضرورة، إذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الأول بالاسم ديالو، من بعد ما كيدلي بالبطاقة الوطنية ديالو، ثم كيقدم ورقة الوكالة مع البطاقة الوطنية ديالو وكيصوت بالنيابة عليكم. وإذا كان تابع لمكتب التصويت آخر كيقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة وكيصوت بالنيابة عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل بلادكم.

0: هذا وقتنا ما نعود أغجو، نعود حاضرين في الميدان ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
1: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
0: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
1: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
0: إحنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم، أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
1: هنا الدخلة إذاعة المملكة المغربية.
2: نشرة الأخبار.
1: في العناوين، اليونان تعتبر أن المقترح المغربي للحكم الذاتي يمكن أن يشكل الحل الأكثر واقعية من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي. وزراء الخارجية العرب يشيدون بالجهود المتواصلة التي يبذلها جلالة الملك رئيس لجنة القدس من أجل الدفاع عن القدس الشريف. التحق أكثر من 37 ألف تلميذ وتلميذة بمقاعد الدراسة بجهة الدخلة ودذهب. أهلا بكم. في التفاصيل، جددت اليونان تأكيد دعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي، معتبرة أنه بمثابة مساهمة جادة وموثوقة في المسار الأممي الجاري، وبإمكانه أن يشكل الحل الأكثر واقعية من أجل التسوية النهائية للنزاع حول الصحراء المغربية. وأتم التعبير عن هذا الموقف من قبل وزير الشؤون الخارجية اليوناني السيد جيورجوس غرابتيريتس في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة الذي يقوم بزيارات إلى أثينا. وأشار السيد غرابتيريتس إلى أنه انسجاما مع الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي، فإن اليونان تدعم بشكل كامل الجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة من أجل إجراء مفاوضات على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي بهدف التوصل إلى حل عادل دائم مقبول من الأطراف. وفي هذا الإطار، شدد رئيس الدبلوماسية اليونانية على أن بلاده بصفته عضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الفترة 2025-2026 ترحب باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 27-97. ومن خلال هذا الدعم تنخرط اليونان العضو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشكل كامل في الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله لفائدة تسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، كما يعزز توافق الدول 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول هذه المقاربة. أشاد وزراء الخارجية العرب أمس بالقاهرة بالجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس من أجل الدفاع عن القدس الشريف. وجدد الوزراء في القرار الخاص بالتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة الصادر في ختام اجتماع الدورة العادية 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، دعمهم لدور لجنة القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وثمنوا الجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس التابعة لها. وكان أعضاء اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس قد أشادوا في اجتماعهم العاشر الذي عقد أمس على هامش أشغال هذه الدورة بالجهود المتواصلة التي يبذلها جلالة الملك رئيس لجنة القدس من أجل الدفاع عن القدس الشريف، ونوهوا بالمشاريع التي تنجزها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة تحت إشراف جلالته لتثبيت المقدسيين فوق أرضهم ودعم صمودهم. في الخبر المحلي، التحق حوالي 37,380 تلميذ وتلميذة بمقاعد الدراسة أمس بجهة الدخلة وتذهب بمناسبة انطلاق الموسم الدراسي 2026-2027. وحسب معطيات للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، يبلغ عدد التلاميذ المسجلين في المؤسسات التعليمية العمومية 28,090 تلميذ وتلميذة، أما عدد التلاميذ المسجلين بمؤسسة التعليم الخصوصي فيقدر ب 9,290 تلميذ وتلميذة. وحسب نفس المعطيات، بلغ عدد التلاميذ المسجلين في الجدد بالقسم الأول الابتدائي 3,796 تلميذ وتلميذة، بينهم 1,495 تلميذ وتلميذة بالتعليم الخصوصي. ويضم العرض التربوي العمومي بالجهة 46 مؤسسة تغطي جميع المستويات والأسلاك التعليمية الثلاث، والتي تهم 26 مدرسة ابتدائية و12 ثانوية إعدادية و8 ثانويات تأهيلية، بما يمثل 675 فصلا دراسيا في جميع أنحاء الجهة.

0: قام مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أمس بمدينة المهن والكفاءة بالدار البيضاء استعرض الانطلاقة الرسمية للسنة التكوينية 2026-2027. وتتميز هذه السنة التكوينية الجديدة بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 424 ألف مقعد بيداغوجي وافتتاح 18 مؤسسة جديدة وإطلاق 193 شعبة تكوينية جديدة تم تكييفها مع تطورات المهن وحاجيات سوق الشغل. وبرسم هذه السنة التكوينية التحق نحو 120 ألف متدرب من السنة الثانية بمؤسسة التكوين التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل عبر مختلف ربوع المملكة، في حين سيلتحق متدربو السنة الأولى الذين سيستفيدون على الخصوص من 146,637 مقعدا في التكوين المتوج بالدبلوم و 121,402 مقعد في التكوين المهني بمؤسسات التكوين في 11 من شتنبر الجاري. إلى هنا مستمعينا الأعزاء وإياكم إلى ختام نشرة الأنباء، تذكرون بالعناوين. اليونان تعتبر أن المقترح المغربي للحكم الذاتي يمكن أن يشكل الحل الأكثر واقعية من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي. وزراء الخارجية العرب يشيدون بالجهود المتواصلة التي يبذلها جلالة الملك رئيس لجنة القدس من أجل الدفاع عن القدس الشريف. التحاق أكثر من 37 ألف تلميذ وتلميذة بمقاعد الدراسة بجهة الدخل والذهاب. شكرا على حسن الاستماع والتتبع، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس.
0: من المتوقع بإذن الله تعالى أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار فوق كل من السوري الداخلية ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وكذا داخل الأقاليم الصحراوية. تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية أو بنزول أمطار جد خفيفة ومحليا على سواحل البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي مع نزول ضخات رعدية فوق مرتفعات الأطلس وأقشار جنوب البلاد. تساقط قطرات مطرية أخرى مرفوقة بالرعد فوق كل من السفح الشرقية لمرتفعات الأطلس وجنوب المنطقة الشرقية والريف. من المتوقع كذلك تسجيل هبات رياح قوية شيئا ما ومحلية بالجنوب الشرقي للبلاد ومرتفعات الأطلس وجنوب المنطقة الشرقية وبالأقاليم الجنوبية للمملكة مع احتمال تطاير الغبار محليا. درجة الحرارة الدنيا ما بين 15 و21 درجة فوق كل من مرتفعات الأطلس، الريف، السواحل الوسطى والجنوبية وغرب الواجهة المتوسطية وشرق البلاد، وما بين 26 و30 درجة بالسهول الممتدة غرب الأطلس الكبير، منطقة سوس الجنوب الشرقي وكذا في الشمال وداخل أقاليمنا الصحراوية، وستكون ما بين 21 و26 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. درجات الحرارة خلال النهار ستعرف انخفاضا بكل من السهول الداخلية وداخل منطقة سوس والسواحل الجنوبية، بينما ستبقى دون تغير يذكر في باقي الأرجاء الأخرى. البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وقليل الهيجان الهائج على طول الساحل الأطلسي.
2: المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية لله نستعرض إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات هذا اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها، التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة. وهذه المواعيد بالنسبة لليوم الثلاثاء 26 ربيع الأول موافق لثامن شتنبر ستكون بإذن المولى على الشكل التالي: سينظر صلاة الظهر عند حلول الساعة الثانية بعد الزوال وسبع دقائق، العصر عند حلول 5:29 والمغرب في

0: تمام الثامنة مساء و19 دقيقة موعد غدا صلاة العشاء سيرفع بمشيئة الرحمن في تمام الساعة 9 مساء و27 دقيقة موعد غدا صلاة الصبح اليوم غد إن شاء الله الأربعاء 27 ربيع الأول الموافق لتاسع شتنبر ستكون بإذن المولى عند حلول السادسة صباحا و27 دقيقة والشروق في تمام السابعة صباحا و45 دقيقة.
1: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

0: هذا وقتنا، خطوة ثابتة تشزين
1: نركب قطار المستقبل.
2: مستقبل أولادنا هو الأولوية، اليوم لهي نصوتوا بكل مسؤولية.
1: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
3: هذا وقت الحق، لهي نصوت ونعود مسؤول.
4: كل شي لهي يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات الشرعية اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات الشرعية اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنية يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
1: أنا مقيمة بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
0: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية باش يصوت بالوكالة وينوب عليكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هاد الوكالة للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
0: كتدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma أو www.listelectoral.ma وكتعمروا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكالة، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخة منها للوكيل ديالكم بالإيميل أو عبر البريد العادي لابوست. وكل ناخب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية كتعطيهم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت باش يتأكد من صحة الوكالة المدلى بها.
1: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاص يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
0: ماشي بالضرورة، إذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الأول بالاسم ديالو من بعد ما كيدلي بالبطاقة الوطنية ديالو، ثم كيقدم ورقة الوكالة مع البطاقة الوطنية ديالو وكيصوت بالنيابة عليكم. وإذا كان تابع لمكتب التصويت آخر كيقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة وكيصوت بالنيابة عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل البلاد.

0: أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية، ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة، واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: سمو أحمد ما كان صاحبك هاي
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى موت وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسح اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وورقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: هنا الدخلة إذاعة المملكة المغربية. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. جددت اليونان تأكيد دعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي، معتبرة أنه بمثابة مساهمة جادة وموثوقة في المسار الأممي الجاري.

0: وبإمكانه أن يشكل الحل الأكثر واقعية من أجل التسوية النهائية للنزاع حول الصحراء المغربية. وتم التعبير عن هذا الموقف من قبل وزير الشؤون الخارجية اليوناني السيد جورجوس جرابتريتس في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة الذي يقوم بزيارة إلى أثينا. وأشار السيد جرابتريتس إلى أنه انسجاما مع الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي فإن اليونان تدعم بشكل كامل الجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة من أجل إجراء مفاوضات على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي بهدف التوصل إلى حل عادل دائم ومقبول من الأطراف. أشاد وزراء الخارجية العرب أمس بالقاهرة بالجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس من أجل الدفاع عن القدس الشريف. وجدد الوزراء في القرار الخاص بالتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة الصادر في ختام اجتماع الدورة العادية 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري دعمهم لدور لجنة القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وثمنوا الجهود التي تبذلها وكالة بيت المال القدس التابعة لها. التحق حوالي 37,380 تلميذا وتلميذة بمقاعد الدراسة أمس بجهة الداخلة والذهب بمناسبة انطلاق الموسم الدراسي 2026-2027. وحسب معطيات الأكاديمية الجوية للتربية والتكوين يبلغ عدد التلاميذ المسجلين في المؤسسة التعليمية العمومية 28,090 تلميذا وتلميذة، أما عدد التلاميذ المسجلين بمؤسسة التعليم الخصوصي فيقدر ب 9,290 تلميذ وتلميذة. أعطى المكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أمس بمدينة المهن والكفاءة بالدار البيضاء ستات انطلاقة الرسمية للسنة التكوينية 2026-2027. وتتميز هذه السنة التكوينية الجديدة بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 424,000 مقعدا بيداغوجيا وافتتاح 18 مؤسسة جديدة وإطلاق 193 شعبة تكوينية جديدة تم تكييفها مع تطورات المهن وحازية سوق الشغل. إلى هنا مستمعينا الأعزاء وإياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس.
0: من المتوقع بإذن الله تعالى أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حر فوق كل من السور الداخلية ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وكذا داخل الأقاليم الصحراوية. تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية أو بنزول أمطار جد خفيفة ومحليا على سواحل البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي مع نزول ضخات رعدية فوق مرتفعات الأطلس وأقشار جنوب البلاد. تساقط قطرات مطرية أخرى مرفوقة برعد فوق كل من السفح الشرقية لمرتفعات الأطلس وجنوب المنطقة الشرقية والريف. من المتوقع كذلك تسجيل هبات رياح قوية شيئا ما ومحلية بالجنوب الشرقي للبلاد ومرتفعات الأطلس وجنوب المنطقة الشرقية وبالأقاليم الجنوبية للمملكة مع احتمال تطاير الغبار محليا. درجة الحرارة الدنيا ما بين 15 و21 درجة فوق كل من مرتفعات الأطلس الريف السواحل الوسطى والجنوبية وغرب الواجهة المتوسطية وشرق البلاد، وما بين 26 و30 درجة بالسهول الممتدة غرب الأطلس الكبير منطقة سوس الجنوب الشرقي وكذا في الشمال وداخل أقاليمنا الصحراوية، وستكون ما بين 21 و26 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. درجات الحرارة خلال النهار ستعرف انخفاضا بكل من السهول الداخلية وداخل منطقة سوس والسواحل الجنوبية، بينما ستبقى دون تغير يذكر في باقي الأرجاء الأخرى. البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وقليل الهيجان الهائج على طول الساحل الأطلسي.
2: المفكرة الإذاعية. أهلا أهلا بكم مستمعتنا مستمعينا الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية لله نستعرض إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات هذا اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة. وهذه المواعيد بالنسبة لليوم الثلاثاء 26 ربيع الأول موافق لثامن شتنبر ستكون بإذن المولى على الشكل التالي: سينظر صلاة الظهر عند حلول الساعة 2 بعد الزوال وسبع دقائق، العصر عند حلول 5:29 والمغرب في تمام 8:19. أما موعد أذان صلاة العشاء سيرفع بمشيئة الرحمن في تمام 9:27. أما موعد أذان صلاة الصبح اليوم غد إن شاء الله 4/27 الموافق 9 شتنبر ستكون بإذن المولى عند حلول 6:27 والشروق في تمام 7:45. عن قرب برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. حلقة اليوم من تنشيط أحمد عهدي مشرفا على البرمجة والإنتاج النا الهاشمي وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعتنا مستمعين الكرام أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء لله نخصوه إن شاء الله ربنا لتسليط الضوء على واحدة من أهم المحطات اللي كتستأثر باهتمام الأسر والمجتمع ألا وهي الدخول المدرسي الجديد، محطة اللي كتجدد معها الآمال والطموحات وكنستعدوا من أو كتستعد من أجلها وإنجاحها مختلف مكونات المنظومة التربوية من أطر إدارية وتربوية وأسر وتلميذات وتلاميذ وجمعيات الآباء والأمهات وأولياء أمور التلاميذ والهدف وأيضا معهم السلطات ومعهم العديد من الأطراف المعنية هي كأنه يتم توفير الظروف اللي هي ملائمة لانطلاق سنة دراسية جديدة 2026-2027 اللي أكيد عنوانها التحصيل والاجتهاد والنجاح. ويكننا نتحدث أكثر عن أهم هذه الاستعدادات اللي قامت بها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بوادي الذهب والمعطيات والإحصائيات التربوية اللي كتهم هذه المديرية على مستوى وادي الذهب وكذا الجهود اللي تبدلت هي كأنه يتم الحد من ظاهرة الهدر المدرسي. أنا جد سعيد أنني نستضيف في هذا اللقاء الأثيري سي سلكي خطري اللي هو المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بوادي الذهب. أهلا وسهلا بك سيد مدير وشكرا لك على تلبية الدعوة، ونعرف بأن عندك التزامات كثيرة ولكن حرصا منك على أنك تتواصل مع الساكنة ديال إقليم وادي الذهب أبيتي لأنك تخصص هذا الوقت، فشكرا لك. نعم
1: شكرا جزيلا على الاستضافة، ونحن بدورنا بطبيعة الحال كنشكر الإذاعة الجهوية على اهتمامها لهذا القطاع اللي هو حساس وهو قطاع التربية والتعليم بإقليم وادي الذهب.
2: أكيد كيف تعرف سيد المدير ويعرفوا المستمعين الكرام أن الدخول المدرسي كيشكل واحد المحطة سنوية مهمة اللي كتطلب استعدادات مبكرة، وطبعا وما يواكب هذه الاستعدادات من تنسيق بين مختلف المتدخلين. نبغي نعرف منك وأكيد مع المستمعين أشن هي أهم الاستعدادات والتدابير اللي اتخذتها المديرية الإقليمية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بوادي الدهب، يا كأنها تضمن واحد أو تحرص على ضمان دخول مدرسي ناجح وتوفر الظروف اللي هي مناسبة من أجل استقبال التلميذات والتلاميذ والأطر التربوية والإدارية، واللي يقدرنا من خلاله تكون واحد البداية إن شاء الله موفقة مشجعة لما تبقى من أيام هذا الموسم التربوي.
1: مرحبا، شكرا. أولا قبل أن أبدأ حديثي حول الاستعدادات للدخول المدرسي 2026-2027 أود أن أنوه بالنتائج التي حصلت عليها المديرية في الموسم الماضي بطبيعة الحال 25-26، والتي تمثل فيما يلي: نسبة نجاح بالنسبة للابتدائي 96.80%، والثانوي الإعدادي 84.44%، والبكالوريا بطبيعة الحال السنة الثانية بكالوريا 82.66%. أيضا بلغت نسب الميزات فاقت 48%. هذا بطبيعة الحال هذه النتيجة بسبب تضافر الجهود صحيح. بين الجميع، أطر التربية والتعليم بطبيعة الحال، وأيضا السلطات المحلية وعلى رأسها بطبيعة الحال السيد الوالي، وأيضا الهيئات المنتخبة، كل من جانبه على التعبئة الجماعية للوصول إلى هذه النتيجة، ونأمل من الله أن يستمر هذا الأطار. فيما يخص سؤالكم حول الاستعداد، بطبيعة الحال استعداد الدخول المدرسي يبدأ من الموسم الماضي بطبيعة الحال، ففي إطار بطبيعة الحال تشكيل لجان إقليمية موضوعة الاستعداد الجيد للدخول، وعقد لقاءات تواصلية مع كافة المتدخلين من سلطات محلية، من جمعيات فيدرالية أمهات وآباء أولياء التلاميذ، من أطر تربوية، من أطر تفتيش إلى آخره، كل بطبيعة الحال هاد الاجتماعات من أجل بطبيعة الحال التحضير الجيد. نشر أيضا مستجدات الدخول المدرسي بالصفحة الرسمية اللي جاءت من طبيعة الحال في إطار مقر السيد وزير التربية الوطنية، ثم تنظيم حملات تحسيسية تواصلية حول إلزامية التعليم الأساسي والتعبئة والتواصل حول التسجيلات الجديدة للسنة الأولى ابتدائي والتعليم الأولي، وأيضا إنجاز طلب عروض خاصة بتدبير أقسام التعليم الأولي للموسم 26-27، بالإضافة إلى أيضا التحضير الخريطة المدرسية التي تعطي من طبيعة الحال يعني الخريطة العامة لمؤسسات التربية والتعليم في خلال الموسم. هذه الخريطة من طبيعة الحال بما فيها النظرية والتوقعية والتعديلية بعين الاعتبار تأخذ الوزارة من طبيعة الحد من ظاهرة الاكتظاظ أولا، ثم أيضا لا يتجاوز معدل التلاميذ في بالنسبة للسنوات الأولى 30 تلميذ، وبالنسبة لباقي المستويات 36 تلميذ في القسم. أيضا هذه السنة بطبيعة الحال كان تم اعتماد ثلاث مؤسسات جديدة، يعني في إطار التهيئة أو بناء مجموعة من المؤسسات لأجل بطبيعة الحال إنجاح الدخول المدرسي. كانت مؤسسة ثانوية خوارزمي التأهيلية، ثم ثانوية ابن ياسين، ثم أيضا مدرسة ابتدائية ثالثة. هذه المؤسسات كان الهدف من إنشائها أولا هو أيضا التغلب على ظاهرة الاكتظاظ التي عرفته بعض المؤسسات،
2: خصوصا أن واد الدهب عرفت واحد امتداد عمراني وسكاني، وبالتالي هذا كيقرب الخدمات تربوية الساكنات الإقليم
1: بالفعل، فخصوصا نظرا للمشاريع التي أصبحت تعرفها هذه الجهة، المشاريع التنموية اللي هي كبيرة أصبحت وجهة واستقطاب من أجل مجموعة من الأسر، الشيء اللي مطبط الحال كيخلينا مطبط الحال كنعرفوا هذه الاستعداد واستعدادا لتقليص هذه الظاهرة تمام مطبط الحال. هذا مطبط الحال بالفضل أولا لله ولجميع الشركاء بما فيهم أيضا جهود صراحة سيد الوالي في هذا الباب، هذا التي نكن له كل احترام من أجل إخراج هذه المؤسسات إلى حي الوجود. ولا زالت الآن التعبئة مستمرة إلى يومنا هذا، إلى حدود الأمس كانت هناك لقاءات مع السلطات المعنية الأمنية والمحلية من أجل أيضا إنجاح ما تبقى من العمليات.
2: جميل. طيب ندور منك إلى سمحت سيد المدير تعطينا بعض الإحصائيات والمعطيات التربوية، راه ذكرتي بعض منها ولكن ما كرهنا إلا عندك معطيات تكون عندنا فكرة على الدخول المدرسة.
1: من طبيعة الحال المعطيات الإحصائية والمؤشرات التربوية التي تعرفها المديرية، فبالنسبة للابتدائي من طبيعة الحال عندنا 23 مؤسسة عمومية و22 مؤسسة خصوصية. عدد التلاميذ في التعليم العمومي 13423 وفي التعليم الخصوصي 6726 تلميذ. بالنسبة للتعليم الثانوي الإعدادي هناك 10 مؤسسات إعدادية عمومية و15 مؤسسة خصوصية. أعداد التلاميذ تقريبا 7772 بالنسبة للعمومي و1482 بالنسبة للتعليم الخصوصي. أما فيما يخص التعليم الثانوي التأهيلي فهناك 7 ثانويات تأهيلية بعدد تلاميذ 5509 و8 مؤسسات خصوصية بعدد تلاميذ 772. وهناك أيضا التقني العالي من طبيعة الحال عمومي كاين ثانوية واحدة من طبيعة الحال 56 تلميذ في البي تي اس، والأقسام التحضيرية مؤسسة واحدة ب 55 تلميذ. على العموم مجموع المؤسسات تقريبا بخصوصية عمومية من طبيعة الحال 87، وبمجموعة من التلاميذ اللي هو من طبيعة الحال 35795 تلميذ بهذه
2: وهذا الأخير. الرقم اللي شرته للسيد المدير 87 مؤسسة أظن إنجاز مهم. علاش؟ لأن هذا في رقعة جغرافية اللي هي محدودة، وبالتالي غادي تكون نسبة ديال قرب المؤسسات من الأحياء ومن الساكنة، وأظن هذه خاصية ديال إقليم وادي الذهب.
1: نعم بالفعل. إذن من طبيعة الحال طريقة انتشار هذه المؤسسات فهي رغم أن هناك في الجانب الغربي للمدينة من طبيعة الحال يعرف تزايد سكاني، أكثر، ولكن نحن نسعى جاهدين من طبيعة الحال من أجل أننا نكون في الموعد وبالتالي تقليص هذه الظاهرة هي ظاهرة الاكتظاظ، رغم أن ظاهرة الاكتظاظ بالنسبة لنا نحن لا تتجاوز المستوى الوطني المقارنة المستوى الوطني.
2: نعم.
1: ولكن نأمل أن يتم التقليص إلى أقصى.
2: أكيد أكيد إن شاء الله. طيب سيد المدير كيبقى الهدر المدرسي من بين تحديات اللي فعلا كتستدعي تضافر جهود مختلف المتدخلين في هذا القطاع الحيوي واللي كيجي في المرتبة الثانية بعد القضية الوطنية الأولى، نظرا لما لهذا الموضوع ديال الهدر المدرسي من انعكاسات على مستقبل تلميذات والتلاميذ وطبعا على المجتمع بشكل عام. أشن هي أهم التدخلات والبرامج أو الإجراءات اللي اعتمدتها المديرية إقليمية بوادي الذهب يكأنها تحد من ظاهرة الهدر المدرسي وتشجيع التلميذات والتلاميذ على الاستمرار في مسارهم الدراسي؟ وشنهو الدور اللي تجدد طالع به الأسرة والمجتمع المدني في مواجهة الظاهرة، لأن هذه قضية جماعية ومجتمعية كتهم ما هو فقط على القطاع المعني، وبالتالي لابد من تضافر إذن في هذه الظاهرة، لأن فعلا الوزارة الوصية كتعطيها واحد الأهمية خاصة.
1: بالفعل هذه الظاهرة، ظاهرة الهدر المدرسي، هي الظاهرة ومؤشر الهدر المدرسي يمثل مدى جودة القطاع، فبالتالي فهو الهاجز الذي الذي يؤرق الجميع. لكن نحن بطبيعة الحال بفعل مجموعة من الجهود تبدأ أولا من تنظيم عملية الطفل من الطفل التي تكون في آخر السنة الدراسية، يتم رصد التلاميذ المنقطعين عن الدراسة في الإقليم واللي أعمارهم من طبيعة الحال أقل من 16 سنة.
2: طبعا بهدف استرجاع
1: بهدف استرجاعهم من طبيعة الحال. وفي إطار تشكيل خلايا اليقظة في كل مؤسسة مؤسسة التي تحرص على يعني إعادة إدماج هذه التلاميذ في المؤسسات التعليمية. أيضا في حالة القطاع المبكر، وخصوصا أن هذه السنة هناك مذكرات وزارية تحث على أن الغياب يتم تسجيله من بداية من يوم 7 من طبيعة الحال، حتى نتمكن من معرفة التلاميذ الذين لم يلتحقوا والمهددين
2: وقت مبكر.
1: وقت مبكر من أجل أولا اشتغال هذه الخلية على مستوى المؤسسة، اتصال بأولياء أمورهم هاتفيا، تواصل معهم عبر جمعيات الآباء، ثم أيضا بالسلطات المحلية، يعني الشيخ مقدم طبيعة الحال وقائد الدائرة اللي كتنتمي لها المؤسسة، كل هذه الفرق هذه مجندة من طبيعة الحال. ومن هنا نقوم نشكر من طبيعة الحال السلطات على تعاونها التام في هذا الباب هذا من طبيعة الحال. فيتم استرجاع هالتلاميذ وبالتالي تقليص هالدائرة. أيضا بعد استرجاع هالتلاميذ تتم متابعتهم نفسيا واجتماعيا وتربويا، نعم، حتى يندمجوا بشكل جيد وبالتالي لا تكون عودة مرة أخرى للانقطاع. صحيح.
2: وبالخصوص سيد المدير عذرا على مقاطعتك، أن هذه الظاهرة فهي ظاهرة معقدة متشابكة كيدخل فيها الاقتصادي الاجتماعي، وهذا كله فعلا يتطلب مجهود كبير. نعم. ولكن تبارك الله أظن أن الأرقام ولا الإحصائيات اللي كتتم تحقيقها على مستوى إقليم والدهب فهي تبشر بالخير،
1: وخصوصا في إطار المؤسسة الإعدادية الريادة، لأن الهدر كيكون عندنا كيكون مرتبع في جميع في المملكة ككل في الإعدادي بالضبط بشكل كبير للغاية، ولكن بفضل هذه المؤسسات الريادة من طبيعة الحال فاستطعت أنها تحارب هذه الظاهرة بخلق مجالات للأنشطة، يعني مجالات لجذب التلاميذ للمؤسسة
2: وتراعي الخصوصيات الفردية
1: الفردية. نعم، هناك
2: وأظن هذا هو من أهم إيجابيات
1: مجالات متعددة 13 مجال، كل واحد يشتغل في المجال الذي يعني يطمح فيه إلى آخره. ثم أيضا بالنسبة للخلية اليقظة الإقليمية المحلية، عندما يستعصي عليها الأمر ترفع التقرير إلى الخلية اليقظة الإقليمية.
2: لكن تتبع دقيق الحالات
1: الإقليمية من طبيعة الحال تدرس الحالات ثم تشارك العملية مع النيابة العامة من أجل إيجاد استرجاع هذا الدخول. وهنا أيضا لا يفوتنا أن نشكر النيابة العامة من طبيعة الحال وعلى رأسهم سيد وكيل الملك والطاقم المرافق له من طبيعة الحال على تعاونهم وصراحة فتح الأبواب لجميع هذه الملفات هذه، ولهم جزيل الشكر منا من طبيعة الحال كقطاع وزارة التربية الوطنية.
2: نعم صحيح، وأيضا هذه فرصة مدام هذه الجهات اللي كتشتغل مع القطاع، أيضا نشكر الهيئة ديال الشرطة المدرسية اللي دائما المحيط ديال المؤسسات كتحاول أن تحصنوا من الغرباء، وهالتعاون كيف قلت سيد المدير فهو أمر مطلوب، لأن قطاع التربية الوطنية هو جماعي ومجتمعي، ما هو فقط للناس ديال القطاع. نعم
1: فعلا قطاع التربية هو قطاع يعني يشتغل فيه الجميع. صحيح. وكل
2: وأي نجاح راه كيجني الثمار ديالو للجميع،
1: وصراحة هذه النتائج وهذه الأرقام اللي عندنا الآن هذه بفضل من طبيعة الحال جهود جميع الشركاء.
2: تمام.
1: من ابتداء من السيد الوالي بسيد النيابة العامة بسبب الأطر العاملة للمؤسسة بالطاقم التربوي والإداري وأيضا بجمعيات أمهات وآباء التلاميذ.
2: صحيح.
1: وبطبيعة الحال لا ننسى يعني الجهات السلطات الأمنية اللي تمطيت الحال دائما تبقى رهن إشارتنا.
2: الامتحانات أيضا. نعم. كتكون. طيب أظن هذه نقاط مهمة في هذا الدخول المدرسي، ما كرهتي لعت فيها سيد المدير كلمة إما توجيهية أو رسالة للتلميذات والتلاميذ ولا الأمهات والأباء وأولياء أمورهم، ولما لا يضحتي لعت في شيء قال الأطر التربوية الإدارية بمناسبة انطلاق الموسم الدراسي اللي كيف شرطي فهو حاسم ومفصلي ومهم جدا في الموسم التربوي، وهذا علاه كيف قلت أن الوزارة الوصية ركزت على أن الدراسة الفعلية تنطلق، وراه ديجا كانت واحد الحلقة مع سي محمد البيض حول هذه النقطة ديال الإلزامية والتفعيل والدعوة وإلى ما كل الإجراءات اللي اتخذتها المديرية من أجل تأمين دخول مدرسي اللي هو مشجع إن شاء الله.
1: إذن بالفعل خلال هذا الدخول المدرسي الأكاديمية الجهوية برئاسة تحت رئاسة طبعا الحال السيد مدير الأكاديمية مشكور الذي لا يبخل بجهد على الرقي
2: نحييه
1: من هذا المنبر أيضا الذي صراحة نعتبره درعا يساند من طبعا الحال في إنجاح العملية التربوية بالإقليم. بالنسبة للنجاح السنة الدراسية مرهون بنجاح الدخول المدرسي
2: صحيح،
1: لأن هذا هو الأساس
2: البداية تتحكم في النهاية.
1: نعم. فهذه الأسرة يجب أن تعي جيدا بأن نجاح الابن هو نجاح دخوله بشكل عادي وبسلس. لذلك من طبيعة الحال فالوزارة أكدت أنه الدخول المدرسي الرسمي ينطلق، يعني بداية الدخول المدرسي من طبيعة الحال انطلاق الدروس سيتم يوم 7 شتنبر
2: انطلاق
1: الفعلية للدروس. لذلك من هذا المنبر من طبيعة الحال نهيب بالأسر إلى أن تحترم هذا الموعد في من أجل مصلحة أبنائنا من طبيعة الحال.
2: وبالخصوص إضافة فقط بين قوسين أن نراها الدروس تبدأ ولو يحضر تلميذ أو تلميذة.
1: نعم نعم، هذه هي
2: التوجيه. وتسجيل الغياب أيضا
1: الغياب سيبدأ تسجيله من يوم 7 والدروس تنطلق حتى ولو حضر تلميذ واحد أو تلميذين. هذه من طبيعة الحال توجيهات رسمية، وبالتالي نود من الأسر أن تتعاون مع القطاع من أجل مصلحة فلذات أكبادنا خدمة لهذا الوطن وللمدرسة المغربية.
2: إذن ما سخناش بالحديث معك سيد المدير. إذن إلى هنا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذا اللقاء الخاص اللي سلطنا من خلاله الضوء على أهم الاستعدادات لصحبة وكبة الدخول المدرسي الجديد بإقليم وادي الذهب، وتم من خلاله استعراض بعض المعطيات اللي هي مرتبطة بالمنظومة تربوية، وتوقفنا أيضا عند الجهود المبذولة يكأنه يتم الحد من ظاهرة الهدر المدرسي. فكل الشكر والتقدير لضيفنا الكريم سي سلكي خطري المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بوادي الذهب على كل ما تفضل، أولا على تلبية الدعوة رغم التزاماته، وإحنا كنعرفوا أن الدخول المدرسي كتكون فيه ضغوطات كثيرة على كل ما وطبعا من خلالك سيد المدير كنحيو كل الأطر الإدارية والتربوية، ونتمنوا لهم إن شاء الله سنة دراسية موفقة، وطبعا نرجو أيضا انطلاق هذه السنة الدراسية الجديدة كموسم تربوي موفق ومثمر مليئا بالجد والاجتهاد والنجاح، يكننا نحقق النتائج اللي سردها علينا السيد المدير ولما لا إن شاء الله بأفضل. شكرا لكم مستمعتنا ومستمعينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى لقاء آخر بإذن الله، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: بلادنا. إلا بغيناها تمشي في الحفظ والصون، خاص كل واحد منا يكون واعي بالمسؤولية دياله، والمشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، خاص كل واحد منا يكون موقد بها.
1: حنا المغاربة ديما مع البلاد. نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

0: اسمع حتى ذاك اللي لا نقول لك يا الخيفي، احنا في دربارك واللي في البحر. اسمع حتى ذاك اللي لا نقول لك يا الخيفي، احنا في دربارك واللي في البحر، كل حد يالته يعدل خدمته ويقابل همه يعود واعد مسؤوليته، ياك رحلتنا تخوض زينه.
1: حق بعد يا الرئيس،
0: ذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعي بمسؤوليته، المشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بها.
1: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختاروا الناس اللي له يتنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: نشرة الأخبار.
1: في العناوين، بجنيف مجموعة من 40 دولة تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائها. والدينامية الدولية الداعمة للتسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية تؤكد على أن حل النزاع يقوم على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. في إطار انتخابات 23 من شتنبر الجاري، انتهاء الأجل المحدد لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، فيما ينتهي زوال يوم غد تنتهي عملية تقديم أصل ملفات الترشيح لدى السلطات المكلفة بتلقي التصريحات.

0: للبرامج الانتخابية للأحزاب المشاركة في السباق الانتخابي. تزامنا مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد، تنطلق كذلك السنة التكوينية الجديدة وسط مستجدات تهم توسيع العرض البيداغوجي لقطاعات التكوين المهنية. أهلا بكم، مستهل النشرة بملف قضية الوحدة الترابية للمملكة، حيث جددت مجموعة من 40 دولة اليوم في جنيف التأكيد على دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، مبرزة أن قضية الصحراء المغربية نزاع سياسي يندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومشددة على حصرية حل قائم على المبادرة المغربية للحكم الذاتي. وأكدت المجموعة في بيان تلاه سفير المغرب الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر في إطار البند الثاني من جدول أعمال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، أن قضية الصحراء نزاع سياسي يتعامل معه مجلس الأمن، الذي يؤكد أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل الحل الأكثر قابلية للتطبيق. وفي إطار دينامية الدعم الدولي الواسع للسيادة المغربية على الصحراء، يبرز كذلك موقف اليونان الذي جددت من خلاله أثينا أمس تأكيد دعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي، معتبرة أنه بمثابة مساهمة جادة وموثوقة في المسار الأممي الجاري، وبإمكانه أن يشكل الحل الأكثر واقعية من أجل التسوية النهائية للنزاع حول الصحراء المغربية. وفي هذا الإطار شدد رئيس الدبلوماسية اليونانية على أن بلاده بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة الممتدة من 2025-2026 ترحب باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797. مزيد من التفاصيل في تقرير هدى نصر الدين.
1: سجل ملف الصحراء المغربية تطورا دبلوماسيا جديدا مع إعلان اليونان موقفا داعما للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، في تأكيد جديد للدينامية الدولية المتنامية حول هذا المقترح. وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن الموقف اليوناني يعكس تنامي الدعم الدولي للمبادرة المغربية، ويكتسي أهمية خاصة في ظل الدور الذي تطلع به أثينا داخل مجلس الأمن. وأضاف:
2: تحدثنا حول قضية الصحراء المغربية وتمنت بشكل كبير دعم اليونان في السنة الماضية لقرار مجلس الأمن 2797، واللي شكل نقطة تحول في معالجة الأمم المتحدة لقضية الصحراء المغربية. اليوم كاين مسار واحد هو التفاوض، اليوم كاين حل واحد هو الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، واليوم كاين مظلة واحدة هي مظلة الأمم المتحدة والرعاية الأمريكية لهذا المسار. هذا القرار هذا اليوم هو المرجع في معالجة هذه القضية، واليوم احنا على عشية محطة جديدة ديال مجلس الأمن، واللي المغرب غيشتغل باش تكون كذلك كتمشي لدعم هذه الدينامية لحل نهائي لهذا النزاع المفتعل.
1: الموقف اليوناني جاء ليعكس وفق مراقبين تقاربا متزايدا في الرؤى بشأن سبل تسوية قضية الصحراء المغربية. فما دلالات هذا الموقف اليوناني الجديد، وما الذي يمكن أن يضيفه إلى الدينامية الدولية المتنامية حول ملف الصحراء والمسار الأممي لتسوية هذا النزاع؟ عناصر الإجابة مع عبد الفتاح الفاتحي مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسة الاستراتيجية.
3: تأكيد اليونان كدولة أوروبية لمبادرة الحكم الذاتي من خلال التأكيد على أنها الحل أكثر واقعية وعملية لنزاع الصحراء، هو تجسيد الاستدامة لموقف أوروبي، يعني بدل أن يكون موقفا ربما يرتبط بواقع الظروف السياسية الداخلية التي أنضجت هذا الموقف في اليونان أو في باقي الدول الأوروبية. إذن نحن اليوم نتحدث عن موقف مبدئي مستدام وثابت وراسخ لعدد من الدول الأوروبية التي تجدد تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي، وهذا طبعا يعطي كذلك قناعة قوية لمجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرارات حاسمة في سياق إنهاء

0: هذا النزاع على الأمدي المنظور، طالما أنه اليوم هناك إجماع دولي وعالمي على أن مبادرة الحكم الذاتي هي الحل الأكثر الواقعية، وهو الذي تم تأكيده يعني في القرار الأخير لمجلس الأمن 2797.
1: هكذا إذا يضيف الموقف اليوناني زخما جديدا للدينامية الدبلوماسية المرتبطة بملف الصحراء المغربية، ويعزز حضور مقترح الحكم الذاتي في المسار الأممي نحو تسوية نهائية لهذا النزاع المفتعل.
2: نفتح الآن ملف انتخابات 23 من شتنبر.
3: الانتخابات التشريعية 23 من شتنبر. الإذاعة الوطنية في مواكبة خاصة.
2: في إطار عملية إيداع التصريحات بالترشيح برسم الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من هذا الشهر، انتهى منتصف نهار اليوم الأجل المحدد لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، حيث يعتبر إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية إجراء إلزاميا حتى يتأتى لوكيل أو وكيلة كل لائحة لائحة ترشيح تقديم أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وبهذا الخصوص أفاد بلاغ تذكيري لوزير الداخلية أن أجل تقديم أصل ملفات الترشيح لدى السلطات المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح سينتهي يوم غد الأربعاء 9 شتنبر في تمام الساعة 12 زوالا، ويعقب انتهاء عملية إيداع التصريحات بالترشيح انطلاق الحملة الانتخابية التي ستبدأ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر وتنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 من شتنبر الجارية. وقبيل الانطلاقة الرسمية للحملة الانتخابية يوم الخميس المقبل، ظهرت معالم البرامج الانتخابية لمختلف الأحزاب السياسية المشاركة في السباق الانتخابي، برامج بشعارات ووعود تتوزع حول عدة محاور اجتماعية واقتصادية وسياسية. ما المستجد في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية؟ وما القاسم المشترك فيها؟ وما مدى قابليتها للتنفيذ؟ الجواب ضمن تقرير داود علوي.
4: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر، شرعت الأحزاب السياسية في عرض برامجها الانتخابية ساعية إلى إقناع الناخبين باختياراتها وكسب أصواتهم، وتقدم هذه البرامج تصوراتها للمرحلة المقبلة في سياق تتعدد فيه انتظارات المواطنين وتتبين الأولويات المطروحة على الساحة الوطنية. الأستاذ في القانون الدستوري والعلوم السياسية رشيد الأزرق.
5: أغلب الخطوط التي تعرضت لها جل الأحزاب السياسية تتمثل في المسألة الاجتماعية، خاصة التشغيل والعدالة المجانية والصحة والتعليم، وكلهم ينصبون في إطار تنزيل الدولة الاجتماعية، وبالتالي فإن أغلب الوعود اتجهت إلى هذه المحاور بالذات.
4: وتأتي هذه الاستحقاقات في محطة دستورية مهمة باعتبار نتائجها ستحدد ملامح الأغلبية البرلمانية والحكومة المقبلة وما ستتخذه من خيارات خلال السنوات المقبلة. كما تشكل البرامج الانتخابية أرضية للتنافس السياسي وتقديم البدائل بشأن القضايا التي تشغل المجتمع. عودة إلى الأستاذ رشيد الأزرق عن التحديات التي تحول دون تنزيل هذه البرامج على أرض الواقع.
5: أولا هناك الجانب المالي التي يمكن يغطيها والدول الزمنية لتحقيقها على أرض الواقع. الشيء الذي لا نجده الأحزاب تتربط بين الجانب المالي والدول الزمنية، وتم نلاحظ بأن الوعود تطلقوا هكذا بدون تحديد الدول الزمنية، ومن أين سيأتون بالتكاليف لتغطية هذه الوعود.
4: وبين تعدد البرامج واختلاف التصورات، يبقى الناخب المغربي أمام خيارات سياسية متعددة قبل التوجه إلى صناديق الاقتراح، ويظل الرهان الأساسي هو مدى واقعية هذه البرامج وقابليتها للتنفيذ بعد الانتخابات، وكذا مشاركة المواطنين في اختيار من يستطيع قيادة المرحلة المقبلة.
2: ومع قرب انتخابات 23 شتنبر، تبرز أهمية تعزيز مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة السياسية، وهو ما شكل محور ندوة علمية نظمت بمدينة جرسيف لتسليط الضوء على أهمية تمكين هذه الفئة

0: من ممارسة حقوقها السياسية والمدنية وتعزيز حضورها في مختلف مناحي الحياة العمومية. ريبورتاج محمد بلاوي.
1: هذه هي الندوة تناولت المكتسبات القانونية والتنظيمية التي رقمها المغرب في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مع التأكيد على أهمية تعزيز الآلية الكفيلة بتحويل هذه المكتسبات إلى ممارسة فعالية للحقوق السياسية. وتتجاوز المشاركة السياسية لهذه الفئة مجرد ممارسة حق التصويت خلال التحقيقات الانتخابية، لتشمل أيضا الانخراط الفعلي في النقاش العمومي والمساهمة في صنع القرار والانخراط في مختلف مسارات الحياة السياسية. نسمع على التوالي للباحث في القانون العام والعلاقات الدولية بقدر بن علي ورئيس جمعية تحدي الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بقرسيف أيوب بوطيب.
2: سجلت هذه الندوة توافق على أن الإصلاح الانتخابي لهذه السنة كيشكل تطور نوعي يستحق التنويه، إذا درج لأول مرة المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة ضمن النصوص المؤطرة للعملية الانتخابية، الشيء اللي رتب آثار في منظومة التمويل العمومي للحملات، وهذا مكسب حقيقي غادي نبنيو عليه ولا نبدأ من الصفر. وما يمنح هذا اللقاء الرهينية ديالو أنه ثلاثة ديال العناصر التقت في هذه السنة بالذات: إصلاح تشريعي واسع للمنظومة الانتخابية، معطيات وطنية جديدة صدرت قبل أيام قليلة، موعد انتخابي للأبواب، وهذا التقاطع أو النكسوس لا يتكرر.
3: كنأكدوا أن المشاركة السياسية حق أصيل، وأن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يجب أن يكونوا شركاء في صناعة القرار.

0: لصنع القرار والحياة العمومية.
1: الانتخابات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر. الإذاعة الوطنية في مواكبة خاصة.
2: نواصل النشرة بقطاع التكوين المهني في المملكة تزامنا مع انطلاق الدراسة بشكل فعلي وإلزامي أمس بمختلف مؤسسات المملكة، حيث التحق أزيد من 8 ملايين تلميذ وتلميذة بالمؤسسات التعليمية على المستوى الوطني. أطلق مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بدوره بمدينة المهن والكفاءات نواصر السنة التكوينية الجديدة التي تأتي حاملة معها مستجدات تتعلق بتوسيع العرض البيداغوجي ورفع عدد المقاعد بعرض يغطي 19 قطاعا للتكوين، والمزيد في تقرير سارة حيدر.
3: من مدينة المهن والكفاءات بالدار البيضاء ستات، أعطى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الانطلاقة الرسمية للسنة التكوينية 2026-2027 بعرض جديد يراهن على تعزيز قابلية الشباب للاندماج في سوق الشغل ومواكبة التحولات التي تعرفها المهن والقطاعات الاقتصادية. وعن مستجدات هذا الموسم وتوسيع العرض البيداغوجي تتحدث لبنى طريشة المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
4: دخول التكويني الجديد برسم موسم 2026-2027 فإنه يتميز بالنسبة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بعرض وطني في تزايد بلغ 424 ألف مقعد بيداغوجي هذه السنة، يغطي 19 قطاع وأزيد من 650 شعبة. هذا الموسم التكويني غيتميز كذلك بإطلاق أزيد من 190 شعبة وبرنامج تكويني جديد لمواكبة المهن الجديدة المرتبطة بالأمن السيبراني وتطوير وتصميم الألعاب الإلكترونية والاقتصاد الأخضر.
3: تعزيز جاذبية التكوين المهني لا يقتصر على الرفع من عدد المقاعد والتخصصات، وإنما يتجه نحو إعادة ملائمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل في ظل بروز مهن جديدة وتسارع التحولات التكنولوجية ورغبة الشباب في ولوج مهن المستقبل.
5: في ديجيتال فاكتوري في بروميير جور ديالنا ديال لاني جينا باش نخدموا على بروجي بيرسونيل ديالنا، كل واحد عنده اون ايدي ديالو اللي كتجي وحنا على ديجيتال فاكتوري اللي كتاخذ معنا ديك الايدي من الوهم وكتحطها معنا سيغ بلون، كدير معنا لي زيتاب لي سوفي دوموندي باش اننا داك لو بروجي كنغياليزيوه وكنقدروا انا نخدموا عليه مزيان.
6: الذكاء الاصطناعي في سي ام سي هي واحد الشعبه اللي زوينه بزاف حيت كتقدر تعطينا افاق كبار، وبالخصوص في سي ام سي كيقدروا يدخلونا في سوق الشغل بواحد الطريقه اللي زوينه، حيت كاع لي فورماتور ديالنا ولي زانكادور ديالنا كيوقفوا على هذا الشيء.
5: قريت في لافيليغ ديال انفوغرافي بري بريس ودابا انا بورتور دو بروجي، البروجي ديالي هو ان اجونس ملتي سيرفيس اللي كنديروا بزاف ديال لي سيرفيس منها ستوديو فوتو لامبريسيون نيميريك لا كونطابيليتي، هادشي كامل كنديروه في اجونس وحده والحمد لله هادشي بسبب سي ام سي اللي فتحت لي هذا الباب.
3: السنة التكوينية الحالية ستعرف أيضا استكمال تعميم برنامج مدن المهن والكفاءات بافتتاح 3 مدن جديدة بجهات فاس مكناس درعا تفيلالت وقلميم ودنون، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 12 مدينة على المستوى الوطني.
2: ومن التكوين المهني إلى قطاع الصحة، 15 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية ب6 جهات في المملكة دخلت اليوم حيز الخدمة. وحسب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية فإن دخول هذه المنشآت الصحية حيز الخدمة يأتي في سياق تنزيل البرنامج الوطني لتأهيل 1600 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية، من بينها 500 مؤسسة خلال السنة الجارية، بما يواكب ورش تعميم الحماية الاجتماعية ويعزز جودة الخدمات الصحية الأساسية. وتهدف هذه المراكز الصحية التي تندرج ضمن الجيل الجديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية إلى تعزيز العرض الصحي على المستوى الجهوي وتقريب الخدمات الصحية من الساكنة المستهدفة. في قطاع النقل الطرقي للأشخاص، رصدت زيادات في تعريفة سيارة الأجرة والنقل بين عدد من المدن تراوحت بين 5 و10 دراهم أحيانا. مستعملو سيارات الأجرة بين المدن أبدوا تفاجؤهم من هذه الزيادات، في حين أكدت مصادر مهنية أن رفع تعريفة النقل بسيارات الأجرة بين المدن غير مؤطر بقرارات رسمية، لكنه يأتي في ظل ارتفاع أسعار المحروقات. المزيد ضمن روبورتاج هشام بن عبد الله وبديعة سعيدة.
7: وجد عدد من مستعملي وسائل النقل الطرقي وسيارات الأجرة أنفسهم أمام تسعيرات جديدة لم تكن ضمن حساباتهم، في ظل حديث عن زيادات في بعض الخطوط والمسارات دون إعلان رسمي يحدد قيمتها أو يبررها. زيادات أثارت استياء المواطنين، خاصة بالنسبة للذين يعتمدون بشكل يومي على سيارة الأجرة ووسائل النقل الطرقي لقضاء أغراضهم والتنقل بين المدن والمناطق.
8: دابا غادي ان شاء الله الخميس كان شحال هذه؟ كانت 43 درهم ولا 45 درهم، كان زاد هذه 2 درهم. ما عرف صراحه وكما زعما قالوا الارتفاع، الزياده في كنت زعما الزياده ديال المحروقات عاوتاني ممكن، ولكن كنشوف انا من واحد الناحيه ما كنفكرش عاوتاني لراسي، كنفكرت انا من 9 ما عندهمش عاوتاني من واحد الناحيه. بالنسبه لهم 2 درهم راه تم 20 زايد عاوتاني عليهم بزاف صراحه. الزياده عاوتاني من واحد الناحيه ما فكرش فيها عاوتاني على ود الناس الاخرين اللي ما عندهمش عاوتاني المويان باش يبقى يخلصوا داك الشيء كامل.
9: هما هادي 3 ايام جيت راك في الطاكسي لقيتهم زادوا فيه شي من 40 45 المازوت، ارتفاع في المازوت.
7: في المقابل يقر مهني قطاع النقل بوجود زيادات في تسعيرة بعض الرحلات، غير أنها بحسبهم لم تصدر في إطار أي قرار رسمي، وإنما جاءت نتيجة الضغوط التي يواجهها القطاع وعلى رأسها ارتفاع أسعار المحروقات وما يترتب عنه من زيادات في تكاليف الاستغلال، كما يوضح الحسن الدكالي أحد مهني سيارات الأجرة.
10: الزيادات غير رسميه، الزيادات ماشي رسميه، حيت الزياده الرسميه هي التعريفه كتكون خارجه من العماله، كتكون مرخصه، هذيك هي التعريفه الرسميه. اما دابا زيادات غير، دابا بنادم اللي كيتزيد كيزيد يقول اخويا زيدني انا اديني. اما بالنسبه اللي بغاو هذا الشيء خصهم يديروا تثقيف الاسعار بالنسبه للغازوال. غازوال مهني، عندك طاكسي، عندك بيرمي كونفيونس، عندك بطاقه مهنيه يسجلوك ودير الغازوال بواحد الثمن وتخلي المواطن مرتاح. لا شي واحد ديك الساعه ما باقي يقول لك زاد عليا ولا ما زاد عليا، واللي زاد على شي واحد
7: وفي انتظار توضيح الجهة المعنية للتعرفة المعتمدة، تبقى أسعار بعض خدمات النقل موضوع نقاش بين المستعملين والمهنيين في ظل تأكيد وجود زيادات غير رسمية وربطها من طرف المهنيين بارتفاع تكاليف التشغيل خاصة أسعار المحروقات.
2: ونختم النشرة بالتقرير الرياضي، ويتطرق لانطلاق البطولة الوطنية للقسم الأول على بعد أسبوعين، والكرة الوطنية تدخل المراحل النهائية من الاستعدادات قبل موعد 24 من الشهر الجاري. والتفاصيل معك حميد زموري.
11: أيام قليلة وانطلاق لموسم كروي جديد للبطولة الاحترافية للقسم الأول لكرة القدم. من أبرز مميزات الموسم الكروي الجديد الذي سينطلق مبدئيا في 24 من الشهر الحالي، القرارات المتخذة من طرف الجهاز الوصي العصبة الاحترافية التي ألزمت الأندية الوطنية إلى الاعتماد على هيكلة جديدة تتماشى مع الاحتراف، الرفع من القيمة المالية للفائز باللقب مع فرض وضرورة إشراك، والاعتماد على لاعبين شباب للاحتكاك مع منافسات القسم الاحترافي خدمة للكرة الوطنية التي أصبحت تقريبا خلال 10 سنوات الأخيرة غير منتجة ولا تقدم إضافة فنية للمنتخب الوطني حرف ألف. الفرق الوطنية دخلت منذ أسابيع في تجمعات إعدادية، والطموح يختلف من فريق لآخر حسب الإمكانيات المالية والبشرية. فريق حسن تقدير نموذج للفرق التي تعذبت خلال السنوات الماضية، وكانت من الفرق المرشحة لمغادرة قسم الكبار نتيجة المشاكل الإدارية والتقنية التي خيمت على الفريق، بالإضافة إلى اللعب تقريبا كل مبارياته خارج القواعد. الفريق جدد ثقته في المدرب الوطني هلال طير الذي يقرب المستمع من استراتيجية الموسم الكروي الجديد.
12: مغادرة تقنية جديدة يعني للمواسم المقبلة، استعدنا بشكل تدريجي، الغاية منه كان من رفع من وتيرة التدريب وحمولتها، كذلك الهدف كان هو إدماج اللاعبين الجدد، كذلك كانت فرصة باش نجدد الثقة في اللاعبين الشباب اللي اعتمدنا عليهم بشكل كبير الموسم الماضي. والأرقام حسنة أكادير الأول وطنيا، الإكراهات وخا كنا ننافس كنا في مراكز يعني غير آمنة، ومع ذلك اعتمدنا على اللاعبين الشباب. باقي المسار طويل والباب ما الباب دائما مفتوح لكل المواهب وكل لاعبين الشباب اللي قادرين على تقديم الإضافة.
11: فريق حسن تقدير سبق له أن دخل في تجمع إعدادي مغلق ضواحي مدينة أكادير، وخاض مجموعة من اللقاءات الودية مع فرق من القسم الأول المغرب الفاسي، الوداد والرجاء بأكادير، ثم اتحاد تلودانت من قسم الهواة.
2: وبالرياضة تنتهي النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. بجنيف مجموعة من 40 دولة تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائها. والدينامية الدولية الداعمة لتسوية النهائية لنزاع الإقليم حول الصحراء المغربية تؤكد على أن حل النزاع يقوم على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. في إطار انتخابات 23 شتنبر انتهاء الأجل المحدد لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، فيما تنتهي زوال يوم غد عملية تقديم أصل ملفات الترشيح لدى السلطات المكلفة بتلقي التصريحات. إلى اللقاء.
13: استمعنا وإياكم إلى نشرة الأخبار الزوالية مباشرة من الإذاعة المركزية بالرباط، ونعود بكم أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات لمواصلة هذه البرامج والفقرات عبر هذه الإذاعة المملكة المغربية بالداخل.
14: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

أعتكف عنها ولا أعترف. أضلل الناس ولوني باهت منخطف.

إلى متى إلى متى إلى متى إلى متى أعتكف عنها ولا أعترف؟ أضلل الناس ولوني

لو هم عرفوا إلى متى إلى متى إلى متى إلى متى أعتكف عنها ولا أعترف. أضلل الناس ولوني

ومفصيلي مرتجف أيشحد الصدر الذي ينبع منه الصدف وهادي

إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية، ونختار بوعي.

0: خرص باختصار، حنا درك في ديال الاداره كل واحد منا عنده مسؤوليه معينه. اياك وحتى مولي في التصويت في انتخابات راه مسؤوليه، ومسؤوليه وطنيه تهمنا كاملين.
1: حق بعد تهمنا كاملين، بمستقبل بلادنا يهمنا كاملين. نساهموا في تطوره وازدهاره، ونصوتوا على الناس اللي قلبها على البلاد والناس اللي الدور تخدم البلاد.
2: حنا المغاربه ديما مع بلادنا. نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعيه ونختاروا بكل مسؤوليه.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى موت وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاط القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، نزل الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: هذا وقتنا، ما نعود أغزو، نعود حاضرين في الميدان، ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
2: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
1: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
2: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
1: إحنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: رجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
2: خير وسلام
1: سلام. مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
2: إنتاج الإذاعة المغربية.
1: إخراج الهاشمي بن عمر.
3: الحلقة الثانية عشر. هالحوايج اللي عطتني السيدة اللي كان خدم عندها، الله يكثر خيرها.
4: صحاب صحاب، الله يجازيها بخير وتهلات في البنات.
3: حتى أنا ما كان خلي من جهدي والو، اللي قالت لي ندير كنديرها، وعمر كلمة لا ما سمعتها من فمي.
4: وهذا المرة عطتك خير الحوايج صافي.
3: ايوا ولا بدا مشي بركه، ما كتخليني نمشي نمشي بلاش.
4: مزيان مزيان. واش هي ساكنه في شي عماره ولا فيلا ولا
3: علاش؟
4: لا لا، غير سولتك.
3: ساكنه سيدي في واحد مولاتي الفيلا، تبارك الله، مفرشه ومقتته. ملي كندخل لها كنحس بالراحه الكبيره.
4: وعندها شي ولاد مع داك شاكيب؟
3: ايوا خساره مسكينه ما كتولدش. قالت لي غادي تشوف شي بنيه تربيها، ولكن رجلها ما قبلش.
4: وعلاش؟ الخير موجود، ما كاين ما احسن من هذا الاجر. الا بغاتني ندبر لها على شي بنت ولا ولد، عندي الناس كنعرفهم اصحاب هاد الحسنات.
3: دابا نجبد معاها الموضوع ونرد عليك الخبر.
4: ولي وجه الله، ما تعطيني ما نعطيها. اللهم الا بغات تسخب شي بركه نتفتفوا على داك الناس، ما فيها باس.
3: عييت هاد النهار، قبطاني شي دوخه ما شكيت عليك من الصباح، وخاطري مروع.
4: ارتاحي ارتاحي ارتاحي شويه، نوجد لك شي كاس ديال اتاي.
3: لا لا لا، ما بغيت والو.
4: نسخن لك شي شويه ديال الحليب.
3: فيا الدوخه، حس الماكله ما حمله.
4: ايوا ناسي، الله تفوتك الدوخه وتولي لاباس. حتى انا نيت راسي كيزنزن عليا من قبيله. شوفي زينب، اعطيني شي 50 درهم نخرج نجيب شي حاجه، نحيد عليا دق الججيت هذا اللي عندي ونفتح به الشهيه. راني ما واكل والو.
3: راه البسطام قدامك، خذ منه 100 درهم اللي فيه ونقسموها.
4: فكرتيني فكرتيني، هذا واحد الرقم ديال التليفون خلاته ليا واحد السيده باش تتصلي بها، عندها شي حبله بغاتك تعاونيها عليها. سميتها السعديه.
3: ومنين كتعرفني؟
4: وتلاقات الروبيو وقالوا لي شي ناس راكي كتكوني في باب الروضه وجات سولات عليك.
3: ايوا شكون هاد الناس اللي قالوها ليها؟ انا ما كنعرف حد من غير هاد السيده اللي كنمشي عندها هاد الايامات.
4: المهم ها رقم التليفون ديالها، اتصلي بها. ما عرفتي الخير فين هو؟
3: اراديك الورقه لهنا، نخرج نشوف شكون هاد السعديه بعدا. الو
5: الو، شكون اللي معايا؟
3: انت السيده السعديه اللي سولتي فيا؟
5: زينب، اش خبارك؟ ايه ايه، انا السعديه، لاباس عليك؟
3: الحمد لله.
5: اسمعيني يا زينب، عندي شي ضياف غادي يجيو عندي يتعشاو نهار السبت، بغيتك تعاونيني.
3: واخا، اعطيني واحد الساعه ونعاود نتصل بك ونخبرك واش يمكن لي نجي ولا لا.
5: غير حاولي يا زينب، راني نتهلا فيك، ما يكون غير خاطرك. انا غير شكرك ليا شي ناس والطياب ديالك والشغل تبارك الله، هذاك الشيء باش فكرت فيك.
3: ربي يخليك لالا. واخا، فين بغيتي نتلاقاو؟
5: نتلاقاو حدا البوسطه الكبيره، تلقيني بسيارتي كنتسناك في الخمسة د العشيه. شوفي راه طوموبيلتي بيضاء.
3: وانا غادي نكون دايره دره بيضاء على راسي باش تعرفيني.
5: صافي تبارك الله عليك. ايوا بالسلامه.
3: بالسلامه لالا. شكون هاد السيده هادي؟ وشكون هاد الناس اللي شكروني ليها؟ انا عمرني ما كنت طباخه عند شي حد، ولا حتى سبق ليا خدمت عند شي وحده. الحصول عجب هذا، نمشي ما خسره والو.
6: سلوى، شفتك لبستي وكتوجدي، فين خارجة؟
7: غادي غير لهنا، دابا نرجع.
6: هنا؟ فين هنا؟
7: غير هنا، هاني جاية، واحد نص ساعة.
6: ألا لا جلسي حتى ساعة، أنا غير بغيت نعرف هاد هنا، لاش غادية، فين جا؟
7: عندي موعد مع نادية، عاد تصلت بيا.
6: واشنا هو الغرض من هاد الموعد؟
7: ولاني عزيز راك تعصب بنادم، موعد وصافي، ما عرفتش علاش بغاتني، حتى نرجع ونعاود لك.
6: تسنيني نمشي معاك قالك حتى ترجعي، أنا غادي نلبس صباطي.
7: ولاش غادي تمشي معايا عزيز؟ واش حتى سوق العيالات داخل فيه؟ هي معيطة ليا أنا، وأنت مالك؟ واش أنا كنمشي معاك عند صحابك؟
6: ألا لا نادية صديقتنا بجوج، أشنو فيها إلا مشيت معاك؟
7: إيوا سير أخويا عندها بوحدك، وخليني عينيك أنا هنا في التيقار، لا تطلع ليا الطانسيون.
6: صافي صافي ألا لا صافي، خرجي. خرجي ما قلنا والو.
7: مالك شك في شي حاجة؟

0: قولها ما بغيتيش نمشي ما نمشيش، حتى انا نيت ما فيا ما يخرج، نعتذر ليها ونجلس بحالي باش نبقى انت على خاطرك.
1: الا لا هنينا، صافي قلنا لك صافي، خرجي لا تخلي هذيك السيده كتسناك.
0: اوف على مضايقات خاويه.
2: خوليو.
3: نعم خويا روبيو.
2: عندي لك واحد الرغيبه وخصك تكون معايا قافز لعلك.
3: انا معاك بالروح بالدم افديك يا روبيو. اشحب الخاطر.
2: بغيتك اخويا تضرب العسه وتحل عينيك مزيان وتحزي ليا زين بلما تكون داخل الفيلا المعلومه.
3: وكيف غادي ندير في نظرك لهاد العسه هادي يا روبيو؟ الله يهديك.
2: 24 ساعه على 24 اخرى، ما كاين لا ناس ولا غميضه، عينيك على الفيلا البق ما يزهق، غير انت تشوف زين بتخطرات تما علمني بالبطر، محضر الوالد يكون شاهد اثبات لا علك.
3: الله يهديك الروبيو الله يهديك، راه غادي غير تجبد الصداع للسيده، وانت اش من ربح عندك في هادشي كامل.
2: واش دابا انت معايا ولا ضدي؟
3: انا معاك، ولكن القضيه راه فيها شويه ديال التعدو والظلم.
2: ايه وهذا الظلم فاش انا ما شفتيش؟
3: اخي ما شفت والو، امرأة تباك عليك بالتقير والاحترام، ياك بعدا هي ما عمرها وجب ذاتك بشي عيب.
2: كتحرض عليا الوالد، والوالد كيدور فيها وكينوض الصداع على علاك، بناتها مالية فيهم وانا حقراني، وانت بعدا ماشي شغلك كاع هادشي، هادي مشاكل عائليه بيني وبين مرات با، وانت مالك؟
3: اخويا انا ما مالي والو، انا بعيد عليكم.
2: ايوا هكاك قلنا لك ضرب العسه ضرب العسه، شغلك انت في اللي ظالم واللي مظلوم.
3: لا انا ما شغليش.
2: ايوا ضرب العسه وكون.
3: ولكن اخويا الروبيو على هنا عسكري.
2: العسكر رجال ونعم الرجال، مصاب لك وان كنتي بحالهم لعلك.
3: ولكن كيف غادي ندير لهاد العسه هادي؟ كيف قلت 24 ساعه 24 ساعه وزعما ونبقى بلا ماكله بلا شراب بلا كارو، واش كتفكر ولا لا؟
2: مالك انت، الماكله غادي تجيك حتى لتما.
3: ايه والنعاس؟
2: الحال سخون، الغابه اللي مقابله مع الفيلا ناس فيها، مبرد مع راسك ودي معاك شي راديو صغير.
3: واخ وشحال خاصني نبقى عساس؟
2: يومين يومين ولا ثلاثه حتى نحصلوها داخل الفيلا.
3: ايوا خدمه هذه دبرتي لي عليها.
2: اسمع خولي، بغيتي تمشي لهولندا وتفيك مع راسك لعلك، دير هادشي اللي قلت لك، ما بغيتيش هاي ذنوبك على راسك، ملي نكون مسافر لا تعول تضرب معايا الضربه.
3: صافي صافي سيدي صافي، اللي ليها ليها. واش غدير؟ جيب لي ماكشي بالطانيه علاش الناس؟
2: علاش الناس؟ وحيت تجي زينب وانت ناعس وما تشوفها. ها واش انا مصيفتك تعس ولا تنعس؟
0: سلوى هاد خيتي شفتها تعطلات، وا نزيدو واحد القسم الا ما جاتش نشوف حالنا حتى انا راه خليت عزيز بوحدو في الدار.
4: قالت لي غادي تجي دايره دره بيضاء على راسها.
0: تحقي معايا مزيان سلوى، ماشي هي هادي اللي جايه قبالتنا؟ اختي انا عمرني ما شفتها، باش بغيتي نعرفها؟
4: وقيلا هي هادي شفتها جايه قصدانا.
5: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
5: بلا شك انت هي السعديه اللي تكلمتي معايا في التليفون ياك؟
4: انا هي، ما عندي ما نسالك.
5: سمحي لي لا تعطلت عليك شي شويه.
4: لا لا لا ماشي مشكل، تفضلي يا زينب طلعي للسياره. الله
5: بسم الله.

0: ايوا ظهر لي نقفوا غير هنا، هذا مكان خاوي ومناسب. زينب.
1: نعم لالا.
0: انا ما لالا تحب، تحلي ودنيك مزيان وسمعي، انا ما جبتك لهنا لا تعاونيني لا في الحفله ولا في غيرها. انا هذه مده وانا كنقلب عليك باش نحضرك ونتبرى منك تكوني على بال وتعطي باتساع لشاكي باللي لاصقة فيه، لا انتي من سهمه ولا هو من سهمك. راني عارفك فين كتسكني، وكان عارفك عندك زوج ديال البنات الصغار. غادي تبعدي من شاكيب وسيري قبلي ولادك وقبلي السعاية ديالك، غادي تكوني درتي خير كبير في راسك. ما بغيتيش رانا غادا نشوهك شوها اللي ما عمرك شفتيها، ونخرج عليك وعلى ولادك وعلى تصيلتك كلها، ونسبب ليك في شي دخله للحبس. ما باقيش تنعمي بالشوفه هي اللي خرف ولادك. واش فهمتي كلامي الا لهم السعايه يا زينب، ولا نزيد نفسر لك؟
1: كلامك مفهوم لالا.
0: يلا حلي باب الطوموبيل تكوري مع الطريق، وعندك حساب لك راك فالته من يديا. راني طالقه عليك اللي يدقدق لك عظامك مزيان وتمشي على عينك ضبابة. يلا تسرسبي ودرقي عليا كمرتك. كيف جيتك في هاد الشماتة؟
2: غزالة تبارك الله، سبحان من عطاها هذاك الحسن والجمال.
0: أسلوى كنسولك كيف جيتك فيها، نقيت ليها ودنيها مزيان ولا لا؟
2: ناري يا اختي ماشي دق، انا حشمت كاع في بلاصتك.
0: علاش نحشم؟ والله يا بابا حتى نتحزم ليها ونوريها الزيغه بشحال كطيح، وما نمشي حتى نشربها المراير حتى يولي كيبان ليها شاكيب ظلام في ظلام.
2: عندك وكانت خلقي شي مشكله ناديه، داك النهار مشيتي عند بنت عمو جيهان، واليوم قصتي في المومو ودعينيه زينب. ديري احتياط وكوني على بال.
0: انا غادي نكرهو لا في زينب ولا في جيهان حتى نوريه ثمن الخيانه شحال كيسوى.
1: تسعيت هاد داتني تحرمني من بناتي وتشوهني، طلق عليا الناس انا ما عارفهمش، يعطبوني وتكرفسوا عليا، بغات تسبب ليا نتربى في الحبس بلا حتى شي ذنب. انا زعما اختي ناقصه مشاكل، اش من حياه هادي بعد اللي انا عايشه عاد نزيد هاد التكرفس كله.
3: زينب بركه بركه، ما تسبكي اختي بركه، قطعتي لي قلبي. فكر شويه في راسك، اما هادشي راه عنده الف حل وحل.
1: اش من حل مع هاد خيتي، ما هربتش منين تسلطت عليا. مشكل قويدر، مشكل بناتي، مشكل شاكيب، عاد مشكل هاد الخبيثه اللي ظهرت. باش من قدره غادي نواجه هاد المصائب كلها؟ باش
3: غادي تواجهيها، غادي تواجهيها بالصبر زينب. وانا لا بغيت رايي هادشي خصو يوصل لشاكيب، تعاودي له كلشي بالتفصيل، وانا متيقنه انه هو غادي يكون عنده الحل، غادي يكون عنده الحل هو قبل منك انت.
1: ما عرفتش انا عيانه، ما قدرش اختي وفاء نقابل هاد العرم هاد المشاكل.
3: تشجعي شويه صاحبتي، ما عرفتي الخير فين كاين. قولي لي بعدا هاد السعديه مع انطلاقتي شكون هي بالنسبه لشاكيب؟
1: ما عرفتش، ما وضحت لي والو.
3: واش خطيبته، مراته، شي وحده من عائلته، شكون هي بالضبط؟
1: حتى انا ما عرفتش.
3: اذا هو غادي يكون عارفها، سيري عنده شرحي له، ما كنظنش راه غادي يتخلى عليك. يلا نوضي سيري دابا لعندو وردي عليا الخبر.
1: لا نخلي حتى يتصل هو عاد نمشي، اما دابا انا راه ما عندي لا قناه ولا خاطر باش نحكي ليه.
3: نوضي جمعي راسك يا زينب، جمعي راسك قبل ما يجمعوا لك رجليك. انت نعوا في دايره بك صاحبتي من كل جهه، وانت اش كتسنى باش تدافعي على راسك؟ ولا لا باز
4: أنتم في الاستماع إلى الحلقة 12 من المسلسل الإذاعي خير وسلام. شارك في هذه الحلقة عبد اللطيف هلال، ماريا صادق، نجاة الخطيب، إكرام البصري، سعاد خيي، محمد خدي، حميد زيان، وابن عبد الله الجندي. موسيقى شعار محمد التسافي. هندسة الصوت فاطمة لتيمي. مونتاج وميكساج حميد زيان. ساعد في الإخراج عبد المسناوي. خير وسلام من تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهاشمي بن عمر.

0: هذا وقتنا إلا عندنا ندوروا لخيرنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
1: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
2: قطرة بقطرة خضار التراب، صوتي وصوتك نبنوا الغدا.
3: التصويت راه لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
4: حنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
5: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
6: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
7: مستمعاتنا مستمعين الكرام، أنتم دائما الاستماع لهذه الحصة الإذاعية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. وطبعا لأن برنامجنا منوع فنحرص على أن تكون مواضيعه مختلفة، ولهذا الغرض أنا جد سعيد ومبتهج مستمعاتنا مستمعين الكرام أن أستضيف محمد الحسن الصاعدي والحاتم اللي في لقاء اللي أكيد غادي يكون منوع، وحنا كنعرفوه ما شاء الله عليه على مخزونه الشعري. إذن سي صاعدي كنجدو الترحاب بك عبر أثير إذاعة الداخلة.
8: مرحبا أحمد، شكون البرامج؟ شكون البرنامج؟
7: نعم. طيب سي صاعدي، أكيد الشعر العربي غني بالمجال ديال الحكم، ما كرهتش أنك تعطينا بعض النماذج ديال الحكم الشعرية طبعا تختارها حسب ذوقك الرفيع.
8: شكرا. يقول الشاعر في الحكمة: فما همة الإنسان بعد بلوغه سوى العلم ثم المال فالخراد الفضل، فإن يبتدى بالعلم نالهما معا وفاز بما يهوى واعتز وافتضل، وإن يبتدى بالمال نال خليلة تعفه وكان الجهل من علمه بدل، وإن يبتدى بالخود يفقدهما معا ويفقدها أيضا ويبقى على عول.
7: والله جميل جدا. أكيد عندك حكم أخرى شعرية، سبق ما نشوف معك هذا الحكم. تعرف أستاذ الصاعدي أن كلمة المزاح أو المزاح في اللغة العربية أصلها أنه يؤدي إلى إزاحتنا، يزيحنا عن الصواب، ولكن أكيد فيه شعر قيل في هذا الجانب ديال المزاح. هل أعطيتنا نماذج من محفوظاتك الشعرية أو من مختاراتك اللي كتكلم على هذا الجانب ديال المزاح؟
8: صحيح. يقول الحكيم: المزاح استدراج من الشيطان واختلاع من الهواء. قال علي: ما مزح أحد إلا مجة من عقله مجة أو مجة. يقول الشاعر: إياك إياك والمزاح فإنه يجري عليك الطفل والرجل نذلا، ويذهب ماء الوجه بعد بهائه ويورث بعد العز صاحبه ذلا. يقول الآخر: إن الصديق يريد بسطك مازحا فإذا رأى منك الملالة يقصر، وترى العدو إذا تيقن أنه يؤذيك بالمزح العنيف يكسر.
7: جميل. إذن يلت الدعابة دائما تكون رزينة باش كتكون داخلة في الفكاهة. طيب سي صاعدي، وحنا كنتكلموا على هذا الجوانب الشعرية، أكيد مما يغني الأغراض الشعرية شين قال له الفخر، ما كرهتش تعطينا نموذج على غرض شعري اللي هو الفخر؟
8: الفخر وسائلة وسائلة ما حرفتي قلت حرفتي، مقارعة الأبطال في كل شارقي، إذا عرضت خيل لخيل رأيتني أمام رعي الخيل أحمي حقائقي، أصبر نفسي حين لم أرى صابرا على ألم البيض الرقاق البوارق. يقول له أخرى: لا إنما أبغي جوادا بماله كريما محياه كثير الصدائق، فتى همه مذ كان خود خليلة يعانقها في الليل فوق النمارق. يقول ثاني:
7: طيب هدف في الشعر، ولكن نبغي تحكي لي عندك ما قيل في الشعر العربي بالنسبة للطبيعة النباتات أو لما يعرف بشعر الطبيعة.
8: زين الريحان. أيه. الريحان يميس بحسن قد يلذ بشمه شرب الكؤوس كسواد كسواد لبسنا لبسنا ثوب خز وقد وقد قاموا مكاشف رؤوسي.
7: وأكيد عندك شيء نقال شعرا في العنب إذا كان فيه شيء أو ليلة عندك
8: تأثر ثاني وحزاني هي. وغصن من الريحان أخضر ناظرين نما بين غصن نرجس وشقائق يريك إذا كف الصبا عبثت به شمائل معشوق وذلة عاشقي.
7: طيب طيب هذا هو اللي ننظر أنك تعطينا نماذج عن الورد ما قيل شعرا في الورد.
8: زين. يا راقدا ونميس ونسيم الصبح منتبه يا راقدا ونسيم الصبح منتبه في روضة القصف والأطيار تنتحب الورد ضيف فلا تجهل كرامته فهاتيك قهوة في الكأس تلتهب سقيا له زائرا تحيا النفوس به يجود بالوصل شهرا ثم يحتجب اشرب على الورد من حمراء صافية شهرا وعشرا وخمسا بعدها عددا واستوفي بكأس من لهوين ومن طرب فلست تاما صرف الحادثات غدا.
7: وبالنسبة للشعر اللي نقال في الطبيعة فالعنب بالخصوص سي صعيدي
8: هدية شرفتنا من أخ ثقة نعم الهدية إذا وافتك من يده نوعان من عنب جاء على طبق كأن طيبها من طيب من طيب محتدي فأبيض العين يحكي لون أبيضه أبيضه وأسود العين يحكي لون أسوده.
7: جميل هذا نقال في العنب. ماذا عن قصب السكر سي صعيدي؟
8: ورماح لغير طعن وضرب بل لأكل ومص لب ورش في كملت في استوائها ها واستقامت باعتدال وحسن قد ولطف.
7: الله جميل. طيب ندور فيه شعر قال له شعر اللغز أو لغز في الأشعار ما كرت تختار لنا جوج لغزين من اختيارك. اللغز الأول سي صعيدي.
8: اللغز الأول هو ومسرعة في سيرها طول دهرها تراها مدى الأيام تمشي ولا تتعب وفي سيرها ما تقطع الأكل ساعة وتأكل مع طول المدى وهي لا تشرب وما قطعت في السير خمسة أذرع ولا ثلث ثمن من ذراع ولا أقرب.
7: إذن هذا اللغز الأول.
8: اللغز الثاني يقول وهي فمذبوح على صدر غيره يترجم عن ذي منطق وهو إبكم تراه قصيرا كلما طال عمره ويضحى بليغا وهو لا يتكلم.
7: إذن جميل لغز. إذن شنو الجواب ديال اللغز الأول؟ اللغز الأول
8: اللغز الأول هي الطحانة.
7: كيف تمولينكس والتاني القلم أو ما يعرف باليرع.
8: نعم.
7: طيب ما كرهتش نختم معك هذا اللقاء إلا عاد فيه طرفة من طرائف تراث العرب سي صعيدي.
8: تراث العرب واحد مثل كتلو البرد عاد يتمنى قاعد يطيح في النار قاعد يطيب فيها بهم شدة البرد
7: به نصارى من مثل
8: بهم شدة البرد
7: الجريس.
8: قال يا ربي إن البرد أصبح حالكا وأنت بحالي يا إلهي أعلم فإن كنت يوما في جهنم مدخلي ففي مثل هذا اليوم طابت جهنم.
7: إن لله هذا نصارى سوى السيصايدي.
8: يقول الثاني واحد ثاني في موضوع ثاني أو يطمع ربي أن أصلي عاريا ويكسو غيري كسوة البرد والحري فوالله لا صليت ما عشت عاريا عشاء ولا وقت المغيب ولا الوتري ولا الصبح إلا يوم شمس دفيئة وإن غيمت فالويل للظهر والعصر وإن يكسني ربي قميصا وجبة وصلي له مهما أعيش من العمر.
7: هذا ما شاء الله هذا كيبين أن القريس ولا مثل البرد فاش يكون متين يجعل مولاه أنه يحرك فيه شعور اللي هو خاص. إذن باسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام أشكر ضيفي وضيفكم الكريم اللي قام بهذه الجولة الجميلة فيها الدعابة فيها الشعر الجميل سي محمد حسن الصعيدي ول الحتيم على كل ما تفضل به في إن شاء الله أننا نستضيفه في حلقة مقبلة بمشيئة الله.
9: اكتشفوا SNFT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNFT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: محبس زيوم دي البرنامج وذر وقت النغ نتهمل انتخابات نغيرين دي تموث النغ أسن 23 شو تنبير أس ديواني ثين اتهمي مغربي الخليج ماني مجان ربدت تيرين حضان سرحو وطنية زمان ولدني هنية صوتن أذعاون دي تيوشان تموث النغ زقورنسن
1: زدغغ دي الخليج وزمغ شاذيريغ دي المغرب أسن تصويت ما مش غاقغ
0: ما تسجلم دي اللو احل الانتخابات ما شوغاهم بور وقت التيريم دي المغرب اسم تصويت زما ما اتخذامش اني جني زان دي المغرب ويتسجل ولاد نتدي اللو احل الانتخابات باش هاتي صوت قمشان نوم ويناب خاوم ايوداني زدغن دي الخارج ما مش غاقني الوكالة تانيتين ايواني خاص نغينو بندي تصويت هذا فمغ المنصة الإلكترونية www.election.ma نير www.listelectoral.ma شامل معلومات النوم والتنين واني تخدام وشتير الشارجام لوكالت اواني سكمتي واني خاوم غاي نوبن ذي الإيميل نير سكم لوكالتا ذي البوستا خوري جني زمما ذي نوب غار خي جنو مغريبي نيزان ذي الخارج سمانايا أسن تصويت السلطة المحلية قد توش فوتو كوبي زي لوكالت الرئيس البيرون تصويت بشاري السن باللي لوكالتا التنين التاد
2: واش غني خان غينوبن يخصا ديري يضفالي البيرون تصويت النغ
0: ويجيبو ضروري ما راولاد نتي يضفالي البيرون تصويت نومي تضفام اقاد يصوت قوم زوارو سيسم النس عواني لساس لاكارت ناسونا النس عاودة دي وش توريقت اللوكالت لاكارت ناسونا النس ويصوت قوم شان نوم وما را يضفالي البيرون نغني اقاد يوش لاكارت ناسونا النس التوريقت اللوكالت ويصوت قوم شان نوم امو اقاد صوتم وتعاونم ديتي وشان تموت النوم وذر وقت النغ أنصوت مرة باش الطويث موطن غزات

مرحبا بكم على موجة إذاعة العيون 93

Akşam yapıyor.

0: الشبكة البرامجية الصيفية لإذاعة العيون. تفاعل وتواصل، تنوع في البرامج والفقرات. إذاعة العيون، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة العيون، فضاء مفتوح للجميع.
1: شنو غيرات اس ان اختي لايف حياتكم؟
2: مع اس ان اختي لايف المسلسل ديالي معايا فين ما مشيت.
3: مع اس ان اختي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في جيبي ديما معايا.
4: اخبار بلادي وشنو داير في العالم في الطابليت ولا التليفون، نتبعهم في كل وقت ولا فلتهم قدر رجع ليهم مع اس ان اختي لايف.
3: كان دي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان اختي لايف.
1: اكتشفوا خدمة اس ان اختي لايف عبر موقع www.snrtlife.ma والتطبيق المجاني. استمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أينما كنتم في العالم، متوفر على بلاي ستور وأب ستور.
5: في خدمة المواطن،
0: حلقة وصل بين المواطن والمسؤول.
5: في خدمة المواطن
0: نستمع لكم لننقل آراءكم، تطلعاتكم، وانشغالاتكم إلى صانع القرار. في خدمة المواطن برنامج أسبوعي يبث كل يوم اثنين، أعداد وتقديم فاطمة

0: مستمعي ومستمعات إذاعة العيون الجهوية، يتجدد معكم اللقاء مع الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي في خدمة المواطن. في حلقة اليوم مستمعينا الأكارم، ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر المقبل، تدخل المنظومة الانتخابية بالمغرب محطة جديدة مع تعديلات ومستجدات همت عددا من القوانين التنظيمية المؤطرة للعملية الانتخابية، من شروط الترشح إلى مشاركة الشباب والنساء مرورا بتمويل الحملات الانتخابية وضوابطها، وصولا إلى مقتضيات مرتبطة بالنزاهة الاقتراعي وتخليق الحياة الانتخابية. مستجدات قد تبدو تقنية في تفاصيلها القانونية، لكنها تعني في الواقع مختلف أطراف العملية الانتخابية، من المترشح والأحزاب السياسية إلى الناخب الذي يستعد للإدلاء بصوته. لفهم هذه التعديلات والوقوف عند أهم ما تغير وما الذي تعنيه هذه المستجدات عمليا، نستضيف اليوم الدكتور عبد النبي صبري، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، لنقرب المستمع الكريم من أبرز المقتضيات الجديدة ونضعها في سياقها القانوني والمؤسساتي. ضيفي الكريم دكتور عبد النبي صبري، يا أهلا وسهلا بكم معنا، سعداء بحضورك معنا عبر أثير إذاعة العيون الجهوية.
1: وأنا بدوري سعيد بالتواجد.

0: نورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: صحتك في دقائق.
2: مرحبا بكم مستمعي الأفاضل. عادة ما نصاب بالعصب

0: للإنسان. وفيما يلي نتطرق إلى الأسباب التي تؤدي إلى العصبية الزائدة وكيف نتغلب عليها. قد ترجع العصبية الزائدة عن الحد إلى العوامل الوراثية، ومنها أن يكون أحد الوالدين لديه عصبية بالوراثة، وهذا يؤثر تلقائيا على الأبناء. ومن الأسباب الأخرى التعرض للمشكلات النفسية، ومنها الأرق والقلق والاكتئاب والضغوط الحياتية، ثم مشكلات العمل والروتين اليومي والضغوط الاجتماعية المختلفة. كما يساهم التعرض إلى أحد الأمراض التي لا شفاء لها على إصابة الشخص المريض بالانفعال والعصبية الشديدة جدا. أما بالنسبة للمرأة فتتعرض في فترة الحيض كل شهر والحمل أيضا للعصبية نتيجة التغيرات في الهرمونات بالجسم، إضافة إلى الشعور بالخوف، حيث يفرز الجسم هرمون الأدرينالين الذي يعمل على العصبية والانفعالات السريعة. ولتجاوز مشكل العصبية المفرطة ينبغي الحرص على التفريغ النفسي من خلال التعبير عما بداخلك من هموم ومخاوف لشخص مقرب، وعدم التحدث مع الأشخاص الذين يعطونك طاقة سلبية والتي تؤثر عليك بشكل عكسي تماما. بالمقابل عليك التقرب من الأشخاص الإيجابيين. ممارسة تمرينات التنفس مهمة جدا، ومنها أخذ نفس عميق من الأنف وإخراجه من الفم، وتكرار التمرين أكثر من مرة يوميا. قبل اتخاذ أي قرار يجب أن تأخذ الوقت الكافي في التفكير حتى تتجنب التوتر والقلق. الابتعاد عن تناول الوجبات السريعة والتي أثبتت الكثير من الدراسات أنها من الأسباب العصبية والتوتر، ويجب استبدالها بالأطعمة الصحية التي تحتوي على العناصر الغذائية المختلفة المفيدة للصحة. هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية.
1: صحتك في دقائق.
2: تابعوا إذاعة الداخلة الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمر راسي اش درتي بالقضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوا وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا،
4: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
5: قطرة بقطرة خضار التراب، صوتي وصوتك نبنوا الغدا.
6: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا ننتخبوا

0: ونعدلوا اللي علينا.
1: حنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
2: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الإجابة على الأسئلة ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقرب لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجة؟
0: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي كيعبر فيها المواطن على الرأي دياله وكيختار الناس اللي غادي يمثلوا في البرلمان ويتاخذوا قرارات كتأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركناش كنخليو الآخرين يقرروا في بلاصتنا، أما إلا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركة ماشي غير حق بل مسؤولية. إذا نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
2: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
0: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره

0: القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح، ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح، بحال الاشخاص اللي تم عزلهم من مسؤوليه انتدابيه بحكم نهائي، او اللي صدرت في حقهم احكام قضائيه نهائيه من اجل ارتكاب جرائم معينه. الهدف هو ان المنافسه الانتخابيه تكون بين اشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقيه والنزاهه.
1: شنو هما الاجراءات المديره باش نحافظوا على نزاهه الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاوله للتاثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونيه، بحال محاوله شراء الاصوات او منع المواطنين من التصويت بالقوه، وكيعاقب حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي او ادوات الذكاء الاصطناعي لنشر اخبار زائفه او ادعاءات كاذبه للمساس بالحياه الخاصه ديال احد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حمايه المواطنين من التضليل وضمان ان الاختيارات الانتخابيه تكون مبنيه على معلومات صحيحه وموثوقه. هذا وقتنا نصوتوا كلنا باش نزيد القدام بلادنا.

فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.m او التطبيق المجاني واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: بركات غلا برنامج تيزين غياد ليزلينس الانتخابات اللي ردي تيوسكار خدمازيرتنا أسن 23 شتنبير الحلقة نغاسة تيوسكاري مغربي للخارج إن غلان حاضرنا بالدس الروح تواطنيت إصدار لانتنية صوتا أو سنغيمان تمازيرتنا الزغولنسن
1: زدغغ الخارج ورصدار غادي لي غل المغرب أسن تصويت ما راد سكرغ
0: إغد زميم غل لوحل الانتخابات دي غورتو فيما تحاضر مغل المغرب أسن صوت تصدار ما تستيم كرانيا اللي زغن غل المغرب إلي غوي اللي زممني غل لوحل الانتخابات باش هدي صوت غل بلاس النون إنو بف اللون ميد اللي زغنين غل الخارج ما منك أسرات سكر الوكالت إيوالي رفلس نينو بصوت كشمات صوت غار إلكتروني www.election.ma نغ www.listelectoral.ma عمرات المعلومات النون التين وليت ستيم التيلي شارجات لوكالت وكاني لما زنت تولي رفلتوني نوب سليميل نغا زنت استغارست البوسطة كريغت يعني الزرادي نوب غير في نوب غرابي اللي ازدغن الخارج غونشكال اسنو صوت السلطة المحلية ارتك فوتوكوبي لوكالت الرئيس اللي بيرون صوت باش هدي إيسان ماز لوكالت صحنيت
2: إيش دولي رفلات نغينوب إخاصة دي فاري البيرون وصوت النغ
0: أرد دايمن إغيد فارو لان تاني البيرون وصوت لمود فار أريد صوت غوم زوارو سيس من نس إغيادي سرس لكارت ناسونان نس أرداغي الميس راس طوريخت اللوكالت إد لكارت ناسونان نس إصوت غلبلاس النون إغيد فاري كلان البيرو يادن أرياك لكارت ناسونان نس التوريخت اللوكالت إصوت غلبلاس النون غيكاد أرد صواتم توسم غيمان تمازيرت النون تيزين غياد أدى صوت كله يا باش هتزيك سمازيرت الناس القدام

0: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
1: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
0: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على Play Store و App Store.

انتي. يا سلام يا سلام يا سلام هدي انتي. يا سلام يا سلام يا سلام هدي انتي. يا سلام يا سلام يا سلام شحال كنت انا انا غلط في وشحال غرتني حلاوة الكلام وخدعت قلبي اللي امن بي شحال كنت انا انا غلط في وشحال غرتني حلاوة الكلام وخدعت قلبي اللي امن بي شحال كنت انا

0: علمني حب الخيل جميعنا.
1: هل هو
0: علمني حب الخير جميعنا.
1: هل هو

سلام يا سلام يا سلام، هذه هي انت. يا سلام يا سلام يا سلام، هذه هي انت. يا سلام يا سلام يا سلام.

0: خدعت قلبي اللي امن بي
1: امن بي.
0: اشحل كنت انا انا غلط فيك
1: غلط فيك.
0: وشحل غرتني حلاوة الكلام وخدعت قلبي اللي امن بي
1: امن بي.
0: اشحل كنت انا

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات الشرعية اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الإجابة على الأسئلة ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقرب لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجة؟
0: الانتخابات الشرعية هي الفرصة اللي كيعبر فيها المواطن على الرأي دياله وكيختار الناس اللي غادي يمثلوا في البرلمان ويتاخذوا قرارات كتأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركناش غنخليو الآخرين يقرروا في بلاصتنا، أما إلا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركة ماشي غير حق بل مسؤولية. إذا نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
2: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
0: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره، القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح، ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح بحال الاشخاص اللي تم عزلهم من مسؤوليه انتدابيه بحكم نهائي او اللي صدرت في حقهم احكام قضائيه نهائيه من اجل ارتكاب جرائم معينه. الهدف هو ان المنافسه الانتخابيه تكون بين اشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقيه والنزاهه.
1: اشنا هما الاجراءات المديوره باش نحافظوا على نزاهه الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاوله للتاثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونيه بحال محاوله شراء الاصوات او منع المواطنين من التصويت بالقوه، وكيعاقب حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي او ادوات الذكاء الاصطناعي لنشر اخبار زائفه او ادعاءات كاذبه للمساس بالحياه الخاصه ديال احد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حمايه المواطنين من التضليل وضمان ان الاختيارات الانتخابيه تكون مبنيه على معلومات صحيحه وموثوقه. هذا وقتنا نصوتوا كلنا باش نزيدوا قدام بلادنا.

رجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: محبس زيوم دي البرنامج وذر وقتنا نتهم الانتخابات نغيرين دي تماثنا أسن 23 شتنبير أس ديواني فين التهمي مغربي الخليج مني مجان ربدت تيرين حضان سر روح الوطنية زمان ولدني هنية صوتن أذا عاون دي تيوشان تماثنا زقورنسن
1: زدغغ دي الخارج وزمغ شاذيري غذي المغرب أصن تصويت ما مش غقغ
0: مرد تجلم دي اللوائح الانتخابات ما شوغاهم بور وقت التيريم دي المغرب أصن تصويت تسمى ما اتخذام شاني جن نظام دي المغرب ويتسجل ولاد انت دي اللوائح الانتخابات باش هدي صوت قمشان نوم ويناب خاوم يودان نظام دي الخارج ما مش غقني الوكالة ثانيتين يوني خاص نغينو بندي تصويت هذا فهم غلمني الصالة الإلكترونية www.election.ma نير www.listelectoral.ma شامل معلومات النوم والتيني نوني في خدام وشتيل الشارجة من الوكالة أواني سكمتي وني خاوم غينوبن ذي الإيميل نير سكم الوكالة ذي البوستة بخوري الجني زم مالي نوب غار خيجنو مغربي نيزان دي الخارج سمانايا أسن صويت السلطة المحلية قد توش فوتو كوبي زي الوكالة الرئيس البيرون تصويت بشاري السن باللي الوكالة
2: واش وني خان غينوبن اخس ديري يضفال البيرون تصويت النغ
0: ويجيبو ضروري ما راورد انت يضفال البيرون تصويت نومي تضفام اقاضي صوت قوم زوارو سيسمنس اواني لساس لاكارت ناسونا النس عاودة دي وش توريق تلوكالت لاكارت ناسونا النس ويصوت قوم شنوم وما راي ضفايل بيرون نغني أقاذي وش لاكارت ناسونا النس التوريق تلوكالت ويصوت قوم شنوم أمو أقاد صوتم وتعاولم ديتي وشان تموت النوم وذر وقت النغ أن صوت مارا باش التويت موت النغزات

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: سيدتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: في رياضي الأدب الحسن. تنسيق محمد عبد الرحمن المختاري.

أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي، يعد المأخذ من أفضل ألوان البلاغة في الشعر، ولذلك تعتبر المآخذ في اللونين، وقد تجيء جملة اعتراضية في درج الكلام، وكثيرا ما تأتي في الشعر الحساني، وهو الذي يسميه الحسانيين كبت السياف الموجب، ويضربون فيه المثل حيث يقولون مرد لها بليلة، وهي صفة مشتقة. وكمثال على ذلك قول أحدهم: غير قبيل منين شلتي، وتلافى عرش من الضربة طرفك، والعنز اللي قلتي عنها ما هي جربة جربة. هنا جاءت جملة اعتراضية كلية، فهل من مقارنة بين تلافي عرش الضربة لما تلافاه وجرب المئزة؟ نسبة مقارنة بالطبع لا، وتبقى القصيدة الحسانية الظرف المكاني المحافظة على مظروفه. وأكثر حالات القصيدة الحسانية، وهذا نبهت عليه أكثر من مرة، تتسم بشيء من إسناد الأمور إلى مدبرها، ويأتي ذلك في شكل تعجب أو موعظة أو تذكير بمنقلب الأشياء إلى ربها. ويرى بعض الهوائيين إذا كانت هذه العبارة صحيحة أن حكاية ذلك النوع من الشعر في مجالس الأنس والطرب يعد نوعا من عدم الانسجام مع الأجواء، أو بعبارة حسانية نوع من عدم التبيضين. ومن هنا تحضرنا قصة واقعية بين اثنين من العلماء الأجلاء، أحدهم كانت له مجالس أنس يحضرها ومجالس طرب، والثاني يتورع عن ذلك.

ذلك فدعاه الأول لمجلس منادمته يوما من الأيام، فأخذت الفنانة في الضرب على الآلة، فخرج المدعو فتبعه صديقه وسأله عن سبب خروجه، فقال: لا تعجبوا من قيامي عن مغنية إذا شدت قال ربات المزامركم، أنتم يليق بكم ما لا يليق بنا، وقد يليق بنا ما لا يليق بكم. فقال له المضيف مجاوبا في نفس الصيغة: تكون لك الدنيا مواعظ كلها، إذا أنت لم تحكم لها بالظواهر، ومن كان ذا عقل فالسجان عنده صفوف البواكي واصطفاف المزامر، وفي رواية واصطكاك المزامر. ومن أحسن ما قيل في هذا الشأن هو قولة أحد الأولياء مشخصا الأمر: الوجد وجداني، شيطان ورباني، يهيج الكل تطريب بألحاني، فالحل للمتحلي بالأول جرى، والمنع للمتحلي ويك بالثاني. وفي ذم الدنيا يقول أحد الشعراء الحسانيين: يا حد الدنيا مايلة نفسك وعليها مايل، علم بعد هزايل وانت وياها هزايل، فاتوا ملكوها الأولي قبلك ملكوها ملك زين، عقب تفيدين التالين ارحايل ونزايل، ودوروا يمشوا كاملين عنها مشيت وايل. ماذا من حد اشتاقها وجمعها بعد فراقها، ملك ذهبها ونياقها، تمركات وشوايل ومشى عنها مواقها، وانا ذاك اللي قايل. ولكني اعلل قولته بقولة الزمخشري، فالزمخشري هو الذي يقول: يذموا لنا الدنيا وهم يرضعونها ذآليل حتى ما يدر لها ثعل. حقيقة هذه المسألة تعتبر واقعية، فكثيرا ما ذموا لنا الدنيا ولكنهم يرضعونها رضعا. أترككم مع هذه المسحة الموسيقية وسألتقي بكم.

لم يزل الأدب الحساني رافدا كبيرا من روافد الأدب، حيث اشتمل على كل الألوان الطيفية أمثالا وقصصا وشعرا ونقلا وحكايات، وكثيرا ما يقع اقتران أو تنظير في مجال واحد أو بين فنين يترجم واحد منهما الآخر. وفي هذه القطعة نأخذ نموذجا وقد أتينا بها قبل وقت، ولكن مدلولها ما زال حاضرا لدينا. هذه القطعة نموذجا يحمل أكثر من دلالة. يقول الشاعر: يا نتوب احمد ذاك الفات من عمرك طمول الصفات، عتف سهوت عينك كم شات، والراس زراق وفيه الشيب، واللحية داخلها شيبات، هي زاد وذاك افطن عيب. في هذه القطعة حث للنفس على التوبة وتدارك ما فات، والتنبيه على أن الأمور لا تستقيم على حال كما قال الشاعر، ولا تدوم على حال تكون به كما تلون في أثوابها الغول. ويقول فيها: أن نذر الهرم بدأت تغزو شرخ الشباب، وهناك أمثلة تبعث على الأمل وتجعل المرأة يعيش عليه، وتلك سنة الله تعالى في خلقه، حيث نجد الإمام أو الشاعر الطغرائي يقول في قصيدته لامية العجم: ما أضيق العيش لولا فصحة الأمل. ونجد الشاعر مروء القيس بن حجر يقول في قصيدته: ألا إن بعض العدم للمرء قنية، وبعد المشي بطول عمر وملبسا. ويقول المثل الحساني في هذا: اللي نياقو مخه يتقرر الرغوة، ينضرب لمن له خير يترقبه، يتقوت به أو يتقوت بقدومه متى قدم. ومن هذا المثل العربي اللي يقول: العطاء كالغيث حيثما وقع نفع. وهناك أمثلة أخرى تحث على الكرم والثبات عليه، ويشبه فيها بعض الشعراء الحسانيين ساعة البذل والعطاء بأنها كسائر الأوقات. مثل الحساني مثلا يقول: الموت اللي حلت فم شخرة. ويقول فيها الشاعر الحساني: يلي كرماك ما عنده فوت، نختيرك تعطيني شخرة، واطرح من هذا قاع الموت لا حلت فم شخرة. هذا البيت فيه جناز جميل جدا، يتضمن طلبا، طمع طبيعي، طامع يريد شاة أخرى لعله لزمه عيد أو عليه معروف، وينبه صاحب الطلب الموجه إليه أن هذا شيء بسيط جدا. ولم يزل الأدب الحساني يعالج الأمور علاجا جميلا هادفا هادئا، يتناول من كل طرف ويرم من كل الشجرة أدب، كالأمر بالمعروف والحث على الإنفاق وإصلاح ذات البين إلى غير ذلك من المقاصد المحمودة. يقول أحد الشعراء الحسانيين: الدنيا ما هيشي وديار، الدنيا تعقب رد أخبار، نعرف عام في هذا الأفطار، والعيد وعاشور أم أحور، علي طربي كل نهار، وفيهم طربي منشي مجبور، بين مهد زويرة الأمهار، وقويعة وعلاب تيبور. هذه القطعة الشعرية إذا أردنا إسقاطها على مثل حساني نجدهم يقولون أبقى رد أخبار، وهو الذي يقول فيه دريد بن الصمت: وإنما المرء حديثا بعده، فكن حديثا حسنا لمن وعى.

كما سبقت الإشارة إليه فقد عالج الأدب الحساني الأمور علاجا، وهذا يعطينا دلالة على أن سعة علم هؤلاء الآباء والأجداد الذين عمروا هذه الأرض وخاضوها طولا وعرضا متمسكين بأصالتهم وأنفتهم وعنفوانهم، كل تتبع الخطى التي وجد فيها أو وجدها منشية له. وفي هذا يقول المثل اللي خلال أبوه تعب يتعبها. ويقول فيه الشاعر الحساني نجيب صلاتي بضوية ونجيب الصوم على حاله، هذه هي حرفة بوية وحرفة بوه اللي خلاله. وبهذا القاف أقف معكم عند الراحة الموسيقية وسأعود إليكم بعدها.

عدنا إليكم بعد الاستراحة الموسيقية. في قراءتنا لهذا الأدب قراءة متأنية نلاحظ فيه جمالية السبك ورقة الأسلوب وعذوبة الألفاظ، ناهيك عن تلك الطفرة اللغوية واللحمة الحكمية. وأنتم تعلمون أن لدينا مثلا شائعا يقول ركوب بكر التخمام. ركوب بكر التخمام مسألة عد الهرجاج مثلا ما خمم فيها كثيرا، يقول فيها أحد الشعراء قبل تجيكم بكر التخمام هي والله قارح وتجيك ما شديت مع حد كلام من حد في جيها وتروسيك عنك داير دار السلام ومراتي حكوا وذنيك. نعرف عن هذا كله تام عندك فيه بلد لا يربيك. وقد عالج الأدب الحسني وخاصة أدب الأحاجي والأمثال والحكم والحكايات كل الأشياء، وفي هذه الأشياء نجد نوعا من التربية والحث على العمل والاقتناء والحث على التركيز. مثلا يقول مثل الحساني يحك وذنيك وهو عبارة عن شدة القرب في الاقتناء، نقوله اشرب الغلة وانفخ في الخلة. هذا المثل فيه الحفاظ على الملك والحفاظ على الصحة، وفيه أيضا نوع من التوأدة عند من يترجى يقتنى مسألة يعرف كانها صالحة والله ما هي صالحة، كل مسألة له يعدلها يتريث إلين يعرف كانها صالحة له والله ما هي صالحة له. وبهذا المثل أنهي معكم حلقة اليوم على أمل اللقاء بكم بحول الله في حلقات قادمة، وإلى أن ألتقي وإياكم طاقم الحلقة يتمنى لكم سماعا طيبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذا وقتنا، خطوة ثابتة شيزين
1: نركب قطار المستقبل.
2: مستقبل أولادنا هو الأولوية، اليوم له نصوتوا بكل مسؤولية.
1: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا.

0: وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
1: هذا وقت الحق، لاه نصوت ونعود مسؤول.
2: كل شيء لاه يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
3: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية. Shirabi, ladies and gentlemen from Morocco.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم متوفرة.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: اسمع حتى ذاك الليله نقول لك يا الخيفي، احنا في دار البارك واللي في البحر، كل حد يالتو يعدل خدمته ويقابل همه ويعود واعد مسؤوليته، ياك رحلتنا تخوض زينه.
2: حق بعد يا الرئيس،
1: ذاك نبت بلادنا الا بغيناها تمشي في الحفظ ورعايه مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعي بمسؤوليته، والمشاركه في التصويت مسؤوليه كبيره، يالت كل حد يعود قاد بها.
2: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختاروا الناس اللي له يتنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
3: احنا المغاربه ديما مع بلادنا. نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعيه ونختاروا بكل مسؤوليه.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي لاهي تنظم في بلادنا نهار 23 سبتمبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم، يعود كل شيء واضح لكم ونقاربه لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: شنهي أهون وسيلة ياك نعرف المكتب اللي لاهي نصوت فيه؟
0: خالق ياسر من الوسائل ياك تعرفوا بصفة هينة على البلد اللي لاهي تصوتوا فيه، تقدوا ترسلوا رسالة قصيرة مجانية للرقم 2727، تكتبوا رقم البطاقة الوطنية ولاهي يلحقكم في الحال الجواب. الجواب يعود فيه رقم الناخب، الجماعة اللي مزمن فيها، عنوان ورقم مكتب التصويت. ولاهي يمكن لكم ملي تنزلوا التطبيق موم بيفي في تليفونكم، تدخلوا المعلومات الشخصية ويلحقكم في الحال عنوان مكتب التصويت والطريق اللي جاي سالو. وتقدوا ملي تدخلوا الموقع تخذوا v.listelectoral.ma اللي لاهي تصوت فيه وتدخلوا رقم البطاقة الوطنية مع تاريخ الازدياد ولا مع اسمكم العائلي، ولاهي تضغطوا على رمز تحديد الموقع الجغرافي وكيف تحاك لاهي تعرفوا عنوان المكتب اللي لاهي صوتوا فيه. وهذه الوسائل كاملة نوضعت رهن شارتنا ياك نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين ونختاروا الناس اللي لاهي برنامجهم ينفعنا واللي في مجلس النواب لاهي يمثلونا. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: اسمع حتى ذاك اللي نقول لك يا الخيفي، احنا في دار البارك واللي في البحر، كل حد يالتو يعدل خدمته ويقابل همه ويعود واعد مسؤوليته، ذاك رحلتنا تخوض زينة
2: حق بعد يا الرئيس،
1: وذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في البرنامج الوقت نخيط يزدين الانتخابات النغي توغانك تمازير النغ أسن 23 شتنبير الحلقة نوسة توغاي مغربي للخارج أنسان نقلان حاضر نبدس الروح توطانيت أغينا ودنيتنا تصوتا ديعاون قيمان تمازير النغ سكول نسن
1: زدغخ قل خارج ورغي خادي ليخ قل مغربي أسن تصويت مغرقخ
0: مش تزمم مقلا وأحل الانتخابات أهورثو فيما تحضر مقل المغرب أسن صوت تغيمة ستيم شانيون نيز دغنق المغرب إتو زمم ودنتاق اللواحل الانتخابات حمد يصوت كون سنون إينو بغيفون مدن نيز دغنق الخارج ميمش هادق اللو كالتدخ إيو النغر غيف سنينو بغو صوت كشمات غروانسة ألكتروني www.election.ma نخد www.listelectoral.ma عمرت المعلومات النون التين والنات ستيم أهدت للشارجام لوكال تفير نويا أزنتي والنغراغي فوني نوب سليميل نخد أزنت ستبريت البوستة خويوني غيادي نوب خاس خفيوني ومغرابي إن يزدغنق الخارج خفويات خاس نصوت السلطة المحلية تتكى فوتوكوبي اللوكالت الرئيس البيرو نصوت حمد ياسين سمي لوكالت تصحنيت
2: يسونا غراغي فنخينو إخسان غذي ذفوري البيرون وصوت النخ
0: أريد دايما مشي ذفورة وتنتي البيرون وصوت النمي ذفورم ذي تصوت قوم زوالو سيس من النس ذفيرنا ذي سرس لكارت ناسونال النس ذي يوش توريخت اللوكال لكارت ناسونال النس يصوت قوان سنون مشي ذفوري شا البيرو ياضم ذي يكا لكارت ناسونال النس توريخت اللوكال يصوت قوان سنون يمشي ذا تصواتم تعاون مقيمان تمازير سنون لوقت نخيط أظن صوت قحنة حمد زيت مازلت نخردات

0: تابعوا إذاعة الدخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: واش نفسي عندك يا بويا؟ قاني سكواغت ملفي لا وحدي وسجلت في الكلية وحدي مولي ولا
2: هي تمشي تصوتي في الانتخابات وحدك غزيتي
1: حق بعد وذاك علاه أعدلت إجراءات قانونية جديدة اللي تشجع الشباب ياك يترشحوا في الانتخابات ويدخلوا المجال السياسي والدولة لاهي تساهم معاهم في مصاريف الحملة الانتخابية.
2: ونزيدك مسألة ثانية في القانون الجديد، يالت كل مرشح تعود سيرته زينة ياك تبقى لا الناس المعقولة اللي متحمجية لبلادها.
3: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الإجابة على الأسئلة ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقرب لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجة؟
0: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي كيعبر فيها المواطن على الرأي دياله وكيختار الناس اللي غادي يمثلوا في البرلمان ويتاخذوا قرارات كتأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركناش غنخليو الآخرين يقرروا في بلاصتنا، أما إلا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركة ماشي غير حق بل مسؤولية. إذا نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
2: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
0: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره، القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح، ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح بحال الاشخاص اللي تعزلهم من مسؤوليه انتدابيه بحكم نهائي او اللي صدرت في حقهم احكام قضائيه نهائيه من اجل ارتكاب جرائم معينه. الهدف هو ان المنافسه الانتخابيه تكون بين اشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقيه والنزاهه.
1: شنو هما الاجراءات المديره باش نحافظوا على نزاهه الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاوله للتاثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونيه بحال محاوله شراء الاصوات او منع المواطنين من التصويت بالقوه، وكيعاقب حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي او ادوات الذكاء الاصطناعي لنشر اخبار زائفه او ادعاءات كاذبه للمساس بالحياه الخاصه ديال احد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حمايه المواطنين من التضليل وضمان ان الاختيارات الانتخابيه تكون مبنيه على معلومات صحيحه وموثوقه. هذا وقتنا، نصوتوا كلنا باش نزيدوا قدام بلادنا.

0: تابعوا إذاعة الدخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
2: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
3: قطرة بقطرة خضار التراب، صوتي وصوتك نبنوا لغدة.
4: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
5: حنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي راهي تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم ياك يعود كل شيء واضح لكم، نقربوا لكم الطاري من المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: يا كان صوتي لاهي يصلح لشي.
0: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي يعبر فيها المواطن على رأيه ويختار الناس اللي لاهي يمثلوه في البرلمان ويتخذوا قرارات اللي تأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركنا لاهي نخلو الثانيين يقروا في بلدنا، أما اللي صوتنا لاهي نساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي ندوروه لبلادنا. ذاك علاه المشاركة ما هي اللحق بل مسؤولية. إذن نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج اللي لاهي يتماشى مع طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطوير بلدنا.
2: يا غير كيف تاش نضمنوا عن الناس اللي لاهي يترشحوا يكانهم يستاهلوا ثقتنا؟
0: بصوت كل مواطن عنده قيمة كبيرة. القانون الجديد شدد شروط ترشح وضرك خالقين وحدين ما تلاو يقدوا يترشحوا. كيف الأشخاص اللي نعزلوا عن مسؤولية انتدابية بحكم نهائي أو اللي صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية من أجل ارتكاب جرائم معينة؟ الغاية هي أن المنافسة الانتخابية تعود بين أشخاص يحترموا القانون ويتمتعوا بالمصداقية والنزاهة.
3: وشن هي الإجراءات المعدلة؟

0: لا ياك نحافظوا على نزاهة الانتخابات.
1: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية، كيف محاولة شراء الأصوات أو منع المواطنين من التصويت بالقوة. ويعاقب القانون مولي حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي لنشر أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة للمساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حماية المواطنين من التضليل والضمان على أن الاختيارات الانتخابية تعود مبنية على معلومات صحيحة موثوقة. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

درجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟ مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
1: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور واب ستور.
4: فرجة اول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الان تطبيق فرجة على اب ستور وبلاي ستور. فرجة احسن فرجة.
5: جهة داخل وادي الذهب في اسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
6: مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، سلام الله عليكم وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من مجلتكم الإخبارية الأثيرية جهة داخل وادي الذهب في أسبوع. في إطار مواصلة التعبئة الجماعية لإنجاح الدخول المدرسي 2026-2027، ترأس السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة داخل وادي الذهب يوم الأربعاء الماضي بمقر الأكاديمية لقاء تواصليا مع أعضاء الفرع الجهوي لفيدرالية جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بحضور رئيسة قسم الشؤون التربوية والسيدة المكلفة بالتواصل بالأكاديمية. شكل اللقاء مناسبة لتقاسم أبرز مستجدات ومعطيات الدخول المدرسي الجديد واستعراض أهم التدابير والإجراءات المتخذة لضمان استقبال التلاميذ في أحسن الظروف

20 و2000 والحفاظ على الزمن المدرسي، كما تم التأكيد على أهمية انخراط الجمعيات إلى جانب الإدارات التربوية في تأطير المحطات التواصلية والأبواب المفتوحة المخصصة للدخول المدرسي باعتبارها فضاءات للتواصل المباشر مع الأسر وتقاسم المعلومات والمعطيات والإجابة عن تساؤلاتها وتعزيز جسور الثقة والتعاون بين الأسرة والمدرسة. شكل اللقاء كذلك مناسبة للتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتواصل المنتظم بين الأكاديمية وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ وتعزيز المقاربة التشاركية بما يخدم مصلحة المتعلمات والمتعلمين ويسهم في إنجاح مختلف محطات الموسم الدراسي 2026-2027. وارتباطا بموضوع الدخول المدرسي الجديد، على غرار باقي جهات المملكة اتخذت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة داخل وادي الذهب والمديريتان الإقليميتان بوادي الذهب وأوسرد كل التدابير الكفيلة بتأمين الدخول التربوي لهذه السنة الدراسية الجديدة 2026-2027 لتكون الانطلاقة الفعلية لتلقي الدروس داخل الفصول الدراسية يوم الاثنين المقبل 7 شتنبر. وككل دخول مدرسي تعقد لقاءات تواصلية مكثفة مع الأطر الإدارية والتربوية وجمعيات أمهات وآباء وأولياء أمور التلاميذ وكذا أصحاب المكتبات المدرسية بحضور ممثلي السلطات المحلية. وارتباطاً بالموضوع وتفعيلاً للمذكرة الوزارية في شأن تنظيم الدورات التكوينية الخاصة بإعداديات الريادة برسم هذا الموسم وتنزيلاً للمخططين الجهوي والإقليمي للتكوين المستمر، أشرف السيد مدير الإقليمي رفقة السيد رئيس مصلحة الشؤون التربوية والتخطيط والخريطة المدرسية على تتبع التكوين المنجز لفائدة الأساتذة المعنيين الجدد بإعداديات الريادة. وقد نظم طيلة أيام 3 و4 و5 شتنبر من السنة الجارية وهمت المواد الدراسية 7، أشرف على تنزيل التكوين السادة المفتشون التربويون. ونختم هذا العدد من مجلتكم الإخبارية التي ترصد أهم الأنشطة التي عرفتها الجهة بإقليميها وادي الذهب وأوسرد خلال هذا الأسبوع الذي نودعه بالوقوف عند الدينامية التي يعرفها مطار الداخلة مستحضرين ما سجله عندما تم شهر يوليوز المنصرم من ارتفاع بنسبة تفوق 10% في حركة المسافرين مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000 وفق معطيات للمكتب الوطني للمطارات. وأوضح المكتب في حصيلته حول حركة النقل الجوي التجاري لشهر يوليوز 26 و2000 أن مطار الداخلة استقبل خلال الأشهر 7 الأولى من السنة الجارية 210,653 مسافرا مقابل 189,887 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. وخلال شهر يوليوز وحده استقبل المطار 34,165 مسافرا مقابل 31,328 مسافرا خلال الشهر ذاته من السنة الماضية، أي بزيادة نسبتها 9.38%. استوفينا تقديم محتويات هذا العدد من مجلتكم الأثيرية الإخبارية التي يشرف على إنجاز موادها قسم الأخبار بإذاعة الداخلة، ممتنين لكم على وفائكم بالمتابعة. دمتم في أمان.

0: الله.
1: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: اسمع حتى داك الليله نقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر، كل حد يالته يعدل خدمته ويقابل همه ويعود واعي بمسؤوليته، ياك رحلتنا تخوض زينة.
4: حق بعد يا الرئيس،
3: وذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، قالت كل واحد منا يعود واعي بمسؤوليته، والمشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بها.
4: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختاروا الناس اللي له يتنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
5: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: متوافقة معك يا اختي، المرأة لها دور كبير في نجاح الأسرة وتطور البلاد، ذاك علاه يلطنا القدر والمسؤولية اللي علينا، يسوى في شغلتنا ولا في حياتنا الخاصة. العائلة تنجح وبلادنا تربح.
1: وياك بلادنا تنجح وتربح، ذيك مسؤوليتنا كاملين، مسؤولية الراجل والمرأة، ذاك علاه يالتنا نشاركوا كاملين في التصويت، نعودوا حاضرات، ويالتنا نعرفوا على من صوتوا ونختاروا الناس اللي تستحق تمثلنا في البرلمان.
0: وظلك مع القانون الجديد، راهو اللي تبت عليه تلاعب في الانتخابات كيف كان نوعه، لا تنزل عليه عقوبة متينة ولا هي تبقى إلا الناس اللي هامها تخدم بلادها.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
3: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: اسمع حتى ذاك اللي لا نقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر كل حد يالتو يعدل خدمته ويقابل همه ويعود واعد مسؤوليته، ياك رحلتنا تخوض زينة.
1: حق بعد يا الرئيس،
0: ذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعي بمسؤوليته والمشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بها.
1: التصويت في انتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختاروا الناس اللي له يتنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
3: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: ايوا السلام عليكم. ايوا ذا الشي ماشي زين.
2: الفلاحة ما يهينا يا ولد عمي، يالتك تعود نفقرش وواقف لأرضك بيديك، تعرف حق المسؤولية إلى هذا الدور تفلح وتنجح.
1: ولعاد ننظر بلادنا تنجح، يالتنا نوقف على همنا ونعرف حق المسؤولية.
2: كيف تاش؟
1: نشاركوا يا بويا كاملين في التصويت، راهي مسؤوليتي أنا وانت والثاني، غدا لاهي نجنو غلتها ياك تزيان بلادنا وتتقدم للقدام.
2: يا خي ذا الكلام حق بعد، الله هو اللي ينقال، البلاد بلادنا ولا نتخلاو عنها، نزرعوا اليوم ياك نحصدوا غدا.
3: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
5: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم، ياك يعود كل شيء واضح لكم ونقربوا لكم الطاري من المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: يا كان صوتي لا يصلح لشيء.
0: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي يعبر فيها المواطن على رأيه ويختار الناس لله يمثلوه في البرلمان ويتخذوا قرارات اللي تأثر على حياته اليومية. إذا ما شاركنا لاهي نخلو الثانيين يقرروا في بلدنا، أما اللي صوتنا لاهي نساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي ندوروه لبلادنا. ذاك علاه المشاركة ما هي اللحق بل مسؤولية. إذن نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج لله يتماشى مع طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطوير بلدنا.
2: يا غير كيف تاش نضمنوا عن الناس لله يترشحوا يكانهم يستاهلوا ثقتنا؟
0: بصوت كل مواطن عنده قيمة كبيرة. القانون الجديد شدد شروط ترشح وضرك خالقين وحدين ما تلاو يقدوا يترشحوا. كيف الأشخاص اللي نعزلوا عن مسؤولية انتدابية بحكم نهائي أو اللي صدرش في حقهم أحكام قضائية نهائية من أجل ارتكاب جرائم معينة؟ الغاية هي أن المنافسة الانتخابية تعود بين أشخاص يحترموا القانون ويتمتعوا بالمصداقية والنزاهة.
1: وشن هي الإجراءات المعدلة ياك نحافظوا على نزاهة الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية، كيف محاولة شراء الأصوات أو منع المواطنين من التصويت بالقوة. ويعاقب القانون مولي حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي لنشر أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة للمساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حماية المواطنين من التضليل والضمان على أن الاختيارات الانتخابية تعود مبنية على معلومات صحيحة موثوقة. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

البحث العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي إذاعة الداخل الجهوية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجدد اللقاء بكم عبر هذا الأثير العطر في حلقة جديدة من برنامج بسيرته صلى الله عليه وسلم تستقيم الحياة، الذي يشرف عليه المجلس العلمي الجهوي لجهة الداخل وادي الذهب. فأهلا وسهلا بكم في روضات السيرة النبوية الزكية، سيرة من أشرقت به الدنيا بعد ظلمتها، واهتدت القلوب بعد حيرتها، واستقامت الحياة على هديه بعد اضطرابها. جعل الله في سنة سيد المرسلين نورا للعقول ورحمة للقلوب وصلاحا للأفراد والمجتمعات. وما أحوجنا اليوم مستمعي الأفاضل إلى هذا المعين الصافي، نرتوي من هديه ونستضيء بنوره ونجد فيه مخرجا من ضيق الحياة وفتنها، لنبلغ الحياة الطيبة التي وعد الله بها أهل الإيمان. فهلموا مستمعي الأفاضل، نقبل على سيرته صلى الله عليه وسلم بقلوب محبة وأرواح مشتاقة، فما خاب من جعل سيد الخلق قدوته، ولا شقي من صار على سنته واهتدى بهديه. ترافقكم فاطمة الزغاري، مرشدة منسقة بالمجلس العلمي الجهوي لجهة الداخل وادي الذهب. أيها المستمعون الأفاضل، تناولنا في لقائنا السابق موضوع نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك الحدث الجليل الذي شكل نقطة التحول الكبرى في تاريخ الإنسانية، إذ انتقل العالم به من ظلمات الجهل والشرك إلى نور التوحيد والهداية، وابتدأت به رسالة السماء الخاتمة التي أراد الله لها أن تهدي البشر إلى سواء السبيل. وقد كان نزول الوحي إيذانا بميلاد أمة جديدة تقوم على الإيمان والعدل والرحمة، غير أن كل دعوة إصلاحية تواجه في بدايتها مقاومة من أهل المصالح والأهواء. ولذلك لم تقف قريش موقف المتفرج أمام انتشار الإسلام، بل قابلته بالإنكار والعداوة، ثم تجاوزت ذلك إلى تعذيب من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، محاولة ردهم عن دينهم وكسر إرادتهم وإطفاء نور العقيدة في قلوبهم. ومن هنا مستمعي الأفاضل، ننتقل في درسنا اليوم إلى الحديث عن نماذج من الصحابة الذين عذبوا بعد إسلامهم، لنقف على صور مشرقة من الثبات والصبر، ولنرى كيف صنع الإيمان من أولئك المستضعفين رجالا عظماء ونساء خالدات الذكر. صبروا على البلاء فنالوا شرف الدنيا والآخرة. مستمعي الكرام، إن دراسة سير الصحابة المعذبين في صدر الإسلام ليست مجرد سرد لأحداث من سيرته صلى الله عليه وسلم فحسب، وإنما هي وقوف أمام مدرسة تربوية عظيمة تظهر قيمة العقيدة حين تستقر في القلوب، وتكشف أن الإيمان الصادق لا تزيده الشدائد إلا رسوخا. نعم، لقد أدرك الصحابة رضي الله عنهم أن ما عند الله خير وأبقى، وأن الألم مهما اشتد فإنه زائل، أما رضوان الله وثوابه فباق لا يزول. ولذلك ثبتوا أمام التعذيب وصبروا على الأذى حتى صار صبرهم منارات تهدي الأجيال بعدهم. قال تعالى ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ومن أبرز النماذج

نماذج الخالدة في الصبر والثبات. أولا بلال بن رباح رضي الله عنه، وكان عبدا حبشيا مملوكا لأمية بن خلف، فلما أسلم اشتد غيظ سيده فأخذ يعذبه أشد العذاب، فيخرجه إلى صحراء مكة في وقت الشداد الحر ويطرحه على الرمال الملتهبة، ثم يضع الصخرة العظيمة على صدره ويأمره أن يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. لكن بلالا رضي الله عنه مع ما ناله من ألم وعذاب لم يتزحزح عن إيمانه، ولم ينطق إلا بكلمة واحدة صارت رمزا للثبات: أحد أحد. فكان جزاؤه بعد صبره وثباته أن سخر الله له أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فاشتراه وأعتقه، ثم رفعه الإسلام بعد ذلك حتى صار مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب الصوت الذي يصدح بالتوحيد في المدينة، بل صعد يوم فتح مكة فوق الكعبة المشرفة يؤذن بعد أن كان بالأمس تحت الصخرة يعذب. ثانيا آل ياسير رضي الله عنهم، وهم ياسير وزوجه سمية وابنهما عمار، وكانوا من المستضعفين الذين لم يكن لهم عشيرة تحميهم، فصبت عليهم قريش صنوف التعذيب وسامتهم ألوان الأذى ليتركوا الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بهم وهم يعذبون فيواسيهم ويثبتهم بقوله عليه الصلاة والسلام: صبرا آل ياسير فإن موعدكم الجنة. فأما سمية رضي الله عنها فقد ثبتت حتى استشهدت، فكانت أول شهيدة في الإسلام، وأما ياسير فمات على الإيمان صابرا محتسبا، وأما عمار فقد ناله من العذاب ما ناله ثم بقي من خيرة الصحابة بعد ذلك. وجزاؤهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة. وهل بعد الجنة من جزاء؟ ثالثا خباب بن الأرت رضي الله عنه، وكان رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام، فلقي من المشركين أذى شديدا حتى كانوا يضجعونه على الجمر المتقد فلا يطفئ النار إلا شحم ظهره من شدة الاحتراق، ومع هذا الألم كله لم يرجع رضي الله عنه عن دينه، بل ثبت وصبر، وكان جزاؤه أن عاش حتى رأى الإسلام قد انتشر ورأى دولة المسلمين قائمة، فعلم أن الصبر وإن طال فإن عاقبته النصر والتمكين. رابعا زنيرة الرومية رضي الله عنها. أسلمت زنيرة وكانت أمة ضعيفة، فتعرضت للتعذيب الشديد من المشركين حتى فقدت بصرها من شدة ما أصابها، فقال المشركون: إن اللات والعزى أصابتها. فقالت المؤمنة الصادقة: ما فعلتا شيئا، وإنما هو ابتلاء من الله. فرد عليها الله بصرها، فكان ذلك آية على كرامة الثبات، ودليلا على أن الله لا يضيع أجر أولياءه. ثم اشتراها أبو بكر رضي الله عنه وأعتقها. مستمعي الأفاضل، العبر والدروس المستفادة من هذا الحدث العظيم: أولا العقيدة أغلى من الجسد. نعم، لقد أدرك الصحابة أن الإنسان قد يفقد المال أو الراحة أو الجسد، لكنه إذا فقد دينه خسر كل شيء. ثانيا الصبر طريق التمكين، فما ناله الصحابة من عز بعد ذلك لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة صبر طويل. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. ثالثا الابتلاء سنة ماضية، فكل

0: ومن أراد السير في طريق الحق فليعلم أن الطريق ليس خاليا من العقبات. رابعا، ضعف الوسائل لا يعني ضعف المبدأ، فقد كان الصحابة مستضعفين لا يملكون قوة مادية، لكنهم ملكوا قوة الإيمان فانتصروا في النهاية. أيها المستمعون الكرام، إن الحديث عن الصحابة الذين عذبوا بعد إسلامهم ليس حديثا عن الماضي فحسب، بل هو حديث عن قيم خالدة يحتاجها كل زمان: الصبر والثبات واليقين والتضحية من أجل الحق. إن في صبر أولئك الصحابة رضي الله عنهم عبرا تهز القلوب وتوقظ الأرواح، فقد أثبتوا أن الإيمان ليس دعوة قال، بل حقيقة تفتد بالآلام ويقين يثبت عند المحن. علمونا أن من صبر لله رفعه الله، فبلال كان تحت الصخرة يعذب فأصبح فوق الكعبة يكبر، وسمية سقط جسدها في الأرض وارتفع ذكرها في السماء. وعلمونا أن الباطل وإن تجبر ساعة فمصيره الزوال، وأن الحق وإن تألم أهله فعاقبته العز والتمكين. فإذا كانوا قد صبروا على الصياط واللهيب ليحفظوا دينهم، فأحرى بنا مستمعي الأفاضل أن نصبر على الطاعة ونثبت أمام فتن زماننا. رضي الله عنهم تألموا ليبقى الإسلام، وصبروا لنعيش نحن في أنواره بسلام. فجدير بنا مستمعي الأفاضل أن نستحي من ضعف صبرنا أمام ابتلاءات يسيرة تمر بنا في حياتنا، إذا تذكرنا طبعا ما صبر عليه أولئك العظماء. مستمعي الأفاضل، نسأل الله تعالى أن يرزقنا صدق الإيمان وجميل الصبر والثبات على الحق، وأن يحشرنا في زمرة نبيه صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: هذا وقتنا إلى عندنا ندوروا لخيرنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
2: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
3: قطرة بقطرة خضار التراب صوتي وصوتك نبنوا الغده.
4: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
5: احنا المغاربة ديما مع بلادنا من 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر

استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

فقط اجبرنا حد بار من يكرم بنيته، لا قط جبرنا حد بار.

0: هذا وقتنا إلا عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
1: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
2: قطرة بقطرة تخضار التراب، صوتي وصوتك نبنوا لغدة.
3: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
4: حنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
5: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
6: عن قرب برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. حلقة اليوم من تنشيط أحمد العهدي مشرفا على البرمجة والإنتاج النا الهاشمية، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعتنا مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء لله نخصه إن شاء الله ربنا لتسليط الضوء على واحدة من أهم المحطات اللي كتستأثر باهتمام الأسر والمجتمع، ألا وهي الدخول المدرسي الجديد، محطة اللي كتجدد معها الآمال والطموحات وكتستعد من أجلها وإنجاحها مختلف مكونات المنظومة التربوية من أطر إدارية وتربوية وأسر وتلميذات وتلاميذ وجمعيات الآباء والأمهات وأولياء أمور التلاميذ. والهدف وأيضا معهم السلطات ومعهم العديد من الأطراف المعنية يكنه يتم توفير الظروف اللي هي ملائمة لانطلاق سنة دراسية جديدة 2026-2027 اللي أكيد عنوانها التحصيل والاجتهاد والنجاح. ويكننا نتحدث أكثر عن أهم هذه الاستعدادات اللي قامت بها المديرية الإقليمية الوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بواد الذهب، والمعطيات والإحصائيات التربوية اللي كتهم هذه المديرية على مستوى واد الذهب، وكذا الجهود اللي تبدلت كأنه يتم الحد من ظاهرة الهدر المدرسي. أنا جد سعيد أنني نستضيف هذا اللقاء الأثيري سي سالكي خطري اللي هو المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بوادي الذهب. أهلا وسهلا بك سيد المدير، وشكرا لك على تلبية الدعوة، ونعرف بأن عندك التزامات كثيرة، ولكن حرصا منك على أنك تتواصل مع الساكنة ديال إقليم وادي الذهب أبيتي لأنك تخصص هذا الوقت، فشكرا لك. نعم.

0: شكرا جزيلا على الاستضافة، ونحن بدورنا بطبيعة الحال كنشكر الإذاعة الجهوية على اهتمامها لهذا القطاع اللي هو حساس، وهو قطاع التربية والتعليم بإقليم وادي الذهب.
1: أكيد، كيف تعرف سيد المدير ويعرفوا المستمعين الكرام أن الدخول المدرسي كيشكل واحد المحطة سنوية مهمة لكتطلب استعدادات مبكرة، وطبعا وما يواكب هذه الاستعدادات من تنسيق بين مختلف المتدخلين. نبغي نعرف منك وأكيد مع المستمعين أشن هي أهم الاستعدادات والتدابير اللي اتخذتها المديرية الإقليمية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بوادي الذهب، يكأنها تضمن واحد أو تحرص على ضمان دخول مدرسي ناجح وتوفر الظروف اللي هي مناسبة من أجل استقبال التلميذات والتلاميذ والأطر التربوية والإدارية، واللي يقدرنا من خلاله تكون واحد البداية إن شاء الله موفقة مشجعة لما تبقى من أيام هذا الموسم التربوي.
0: مرحبا، شكرا. أولا قبل أن أبدأ حديثي حول الاستعدادات للدخول المدرسي 2026-2027، أود أن أنوه بالنتائج التي حصلت عليها المديرية في الموسم الماضي بطبيعة الحال 25-26، والتي تمثل فيما يلي: نسبة نجاح بالنسبة للابتدائي 96.80%، والثانوي الإعدادي 84.44%، والبكالوريا بطبيعة الحال السنة الثانية بكالوريا 82.66%. أيضا بلغت نسب الميزات فاقت 48%. هذا بطبيعة الحال هذه النتيجة بسبب تضافر الجهود بين الجميع، أطر التربية والتعليم بطبيعة الحال، وأيضا السلطات المحلية وعلى رأسها بطبيعة الحال السيد الوالي، وأيضا الهيئات المنتخبة، كل من جانبه على التعبئة الجماعية للوصول إلى هذه النتيجة، ونأمل من الله أن يستمر هذا الأطار. فيما يخص سؤالكم حول الاستعداد، بطبيعة الحال استعداد الدخول المدرسي يبدأ من الموسم الماضي بطبيعة الحال، في إطار بطبيعة الحال تشكيل لجان إقليمية موضوعة الاستعداد الجيد للدخول، وعقد لقاءات تواصلية مع كافة المتدخلين من سلطات محلية، من جمعيات فيدرالية أمهات وآباء أولياء التلاميذ، من أطر تربوية، من أطر تفتيش إلى آخره، كل بطبيعة الحال هذه الاجتماعات من أجل بطبيعة الحال التحضير الجيد. نشر أيضا مستجدات الدخول المدرسي بالصفحة الرسمية اللي جاءت بطبيعة الحال في إطار مقرر السيد وزير التربية الوطنية، ثم تنظيم حملات تحسيسية تواصلية حول إلزامية التعليم الأساسي والتعبئة والتواصل حول التسجيلات الجديدة للسنة الأولى ابتدائي والتعليم الأولي، وأيضا إنجاز طلب عروض خاصة بتدبير أقسام التعليم الأولي للموسم 26-27، بالإضافة إلى أيضا التحضير الخريطة المدرسية التي تعطيه من طبيعة الحال يعني الخريطة العامة لمؤسسات التربية والتعليم في خلال الموسم. هذه الخريطة من طبيعة الحال بما فيها النظرية والتوقعية والتعديلية بعين الاعتبار تأخذ الوزارة من طبيعة الحال من ظاهرة الاكتظاظ أولا، ثم أيضا لا يتجاوز معدل التلاميذ في بالنسبة للسنوات الأولى 30 تلميذ، وبالنسبة لباقي المستويات 36 تلميذ في القسم. أيضا هذه السنة بطبيعة الحال كان تم اعتماد ثلاث مؤسسات جديدة، يعني في إطار التهيئة أو بناء مجموعة من المؤسسات لأجل بطبيعة الحال إنجاح الدخول المدرسي. كانت مؤسسة ثانوية الخوارزمي التأهيلية، ثم ثانوية ابن ياسين، ثم أيضا مدرسة ابتدائية ثالثة. هذه المؤسسات كان الهدف من إنشائها أولا هو أيضا التغلب على ظاهرة الاكتظاظ التي عرفته بعض المؤسسات،
1: خصوصا أن واد الذهب عرفت واحد امتداد عمراني وسكاني، وبالتالي هذا كيقرب الخدمات تربوية لساكنات الإقليم.
0: بالفعل، فخصوصا نظرا للمشاريع التي أصبحت تعرفها هذه الجهة، المشاريع التنموية اللي هي كبيرة أصبحت وجهة واستقطاب من أجل مجموعة من الأسر، الشيء اللي مطبط الحال كيخلينا مطبط الحال كنعرفوا هذا الدور هذه الاستقطاب واستعدادا لهذه لتقليص هذه الظاهرة تمام مطبط الحال. هذا مطبط الحال بالفضل أولا لله ولجميع الشركاء بما فيهم أيضا جهود صراحة سيد الوالي في هذا الباب هذا التي نكن له كل احترام من أجل إخراج هذه المؤسسات إلى حي الوجود، ولا زالت الآن التعبئة مستمرة إلى يومنا هذا. إلى حدود الأمس كانت هناك لقاءات مع السلطات المحلية الأمنية والمحلية من أجل أيضا إنجاح ما تبقى من العمليات.
1: جميل. طيب ندور منك إلى سمحت سيد المدير تعطينا بعض الإحصائيات والمعطيات التربوية، ذكرتي بعض منها ولكن ما كرهنا إلى عندك معطيات تكون عندنا فكرة على الدخول المدرسة.
0: من طبيعة الحال المعطيات الإحصائية والمؤشرات التربوية التي تعرفها المديرية، فبالنسبة للابتدائي الابتدائي من طبيعة الحال عندنا 23 مؤسسة عمومية و22 مؤسسة خصوصية. عدد التلاميذ في التعليم العمومي 13423 وفي التعليم الخصوصي 6726 تلميذ. بالنسبة للتعليم الثانوي الإعدادي هناك 10 مؤسسات إعدادية عمومية و15 مؤسسة خصوصية. عدد التلاميذ تقريبا 7772 بالنسبة للعمومي و1482 بالنسبة للتعليم الخصوصي. أما فيما يخص التعليم الثانوي التأهيلي فهناك 7 ثانويات تأهيلية بعدد تلاميذ 5509 و 8 مؤسسات خصوصية بعدد تلاميذ 772. وهناك أيضا التقني العالي من طبيعة الحال العمومي كاين ثانوية واحدة من طبيعة الحال 56 تلميذ في البي تي اس، والأقسام التحضيرية مؤسسة واحدة ب 55 تلميذ. على العموم مجموع المؤسسات تقريبا بخصوصية عمومية من طبيعة الحال 87، وبمجموعة من التلاميذ اللي هو من طبيعة الحال 35795 تلميذ بهذا
1: الرقم اللي شرته للسيد المدير 87 مؤسسة، أظن إنجاز مهم. علاش؟ لأن هذا في رقعة جغرافية اللي هي محدودة، وبالتالي غادي تكون نسبة ديال قرب المؤسسات من الأحياء ومن الساكنة، وأظن هذه خاصية ديال إقليم وادي الذهب.
0: نعم بالفعل. إذن من طبيعة الحال طريقة انتشار هذه المؤسسات فهي رغم أن هناك في الجانب الغربي للمدينة من طبيعة الحال يعرف تزايد سكاني أكثر، ولكن نحن نسعى جاهدين من طبيعة الحال من أجل أننا نكون في الموعد وبالتالي تقليص هذه الظاهرة هي ظاهرة الاكتظاظ، رغم أن ظاهرة الاكتظاظ بالنسبة لنا نحن لا تتجاوز المستوى الوطني بالمقارنة المستوى الوطني.
1: نعم.
0: ولكن نأمل أن يتم التقليص إلى أقصى.
1: أكيد أكيد إن شاء الله. طيب سيد المدير كيبقى الهدر المدرسي من بين تحديات اللي فعلا كتستدعي تضافر جهود مختلف المتدخلين في هذا القطاع الحيوي واللي كيجي في المرتبة الثانية بعد القضية الوطنية الأولى، نظرا لما هذا الموضوع ديال الهدر المدرسي من انعكاسات على مستقبل تلميذات والتلاميذ وطبعا على المجتمع بشكل عام، أشن هي أهم التدخلات والبرامج أو الإجراءات اللي اعتمدتها المديرية الإقليمية بوادي الذهب يكأنها تحد من ظاهرة الهدر المدرسي وتشجيع التلميذات والتلاميذ على الاستمرار في مسارهم الدراسي؟ وشن هو الدور اللي تجدد طالع به الأسرة والمجتمع المدني في مواجهة الظاهرة، لأن هذه قضية جماعية ومجتمعية كتهم ما هو فقط على القطاع المعني، وبالتالي لابد من تضافر إذن في هذه الظاهرة، لأن فعلا الوزارة الوصية كتعطيها واحد الأهمية خاصة.
0: بالفعل هذه الظاهرة ظاهرة الهدر المدرسي هي الظاهرة، هو مؤشر الهدر المدرسي يمثل مدى جودة القطاع، فبالتالي فهو الهاجز الذي الذي يؤرق الجميع. لكن نحن بطبيعة الحال بفعل مجموعة من الجهود تبدأ أولا من تنظيم عملية الطفل من الطفل التي تكون في آخر السنة الدراسية، يتم رصد التلاميذ المنقطعين عن الدراسة في الإقليم، واللي أعمارهم من طبيعة الحال أقل من 16 سنة.
1: طبعا بهدف استرجاعهم.
0: بهدف استرجاعهم من طبيعة الحال. وفي إطار تشكيل خلايا اليقظة في كل مؤسسة مؤسسة التي تحرص على يعني إعادة إدماج هالتلاميذ في المؤسسات التعليمية. أيضا في حالة القطاع المبكر وخصوصا أن هذه السنة هناك مذكرات وزارية تحث على أن الغياب يتم تسجيله من بداية من يوم 7 من طبيعة الحال حتى نتمكن من معرفة التلاميذ الذين لم يلتحقوا والمهددين
1: وقت مبكر
0: من أجل أولا اشتغال هذه الخلية على مستوى المؤسسة، اتصال بأولياء أمورهم هاتفيا، تواصل معهم عبر جمعيات الآباء، ثم أيضا بالسلطات المحلية، يعني الشيخ مقدم طبيعة الحال وقائد الدائرة اللي كتنتمي لها المؤسسة، كل هذه الفرق هذو مجندة طبيعة الحال. ومن هنا نقوم نشكر طبيعة الحال السلطات على تعاونها التام في هذا الباب هذا طبيعة الحال. فيتم استرجاع هالتلاميذ وبالتالي تقليص هالدائرة. أيضا بعد استرجاع هالتلاميذ تتم متابعتهم نفسيا واجتماعيا وتربويا، نعم، حتى يندمجوا بشكل جيد وبالتالي لا تكون عودة مرة أخرى للانقطاع. صحيح.
1: وبالخصوص السيد المدير عذر على مقاطعتك، أن هذه الظاهرة فهي ظاهرة معقدة متشابكة كيدخل فيها الاقتصادي الاجتماعي، وهذا كله فعلا يتطلب مجهود كبير. نعم. ولكن تبارك الله أظن أن الأرقام ولا الإحصائيات التي تم تحقيقها على مستوى إقليم واد دهب فهي تبشر بالخير،
0: وخصوصا في إطار المؤسسة الإعدادية الريادة، لأن الهدر كيكون عندنا كيكون مرتبع في جميع في المملكة ككل في الإعدادي بالضبط بشكل كبير للغاية، ولكن بفضل هذه المؤسسات الريادة بطبيعة الحال ف استطاعت أنها تحارب هذه الظاهرة بخلق مجالات للأنشطة، يعني مجالات لجذب التلاميذ للمؤسسة
1: وتراعي الخصوصيات الفردية.
0: الفردية نعم، هناك
1: وأظن هذا هو من أهم إيجابيات
0: مجالات متعددة 13 مجال، كل واحد يشتغل في المجال الذي يعني يطمح فيه إلى آخره. ثم أيضا بالنسبة للخلية اليقظة الإقليمية المحلية عندما يستعصي عليها الأمر ترفع التقرير إلى الخلية اليقظة الإقليمية.
1: كاين تتبع دقيق للحالات
0: الإقليمية من طبيعة الحال، تدرس الحالات ثم تشارك العملية مع النيابة العامة من أجل إيجاد استرجاع هذا الدخول. وهنا أيضا لا يفوتنا أن نشكر النيابة العامة بطبيعة الحال وعلى رأسهم سيد وكيل الملك والطاقم المرافق له بطبيعة الحال على تعاونهم وصراحة فتح الأبواب لجميع هذه الملفات هذه، ولهم جزيل الشكر منا بطبيعة الحال كقطاع وزارة التربية الوطنية.
1: نعم صحيح، وأيضا هذه فرصة مدام هذه الجهات اللي كتشتغل مع القطاع، أيضا نشكر الهيئة ديال الشرطة المدرسية اللي دائما المحيط ديال المؤسسات كتحاول أن تحصنوا من الغرباء، وهالتعاون كيف قلت سيد المدير فهو أمر مطلوب، لأن قطاع التربية الوطنية هو جماعي ومجتمعي، ما هو فقط للناس ديال القطاع. نعم
0: نعم فعلا، قطاع التربية هو قطاع يعني يشتغل فيه الجميع. صحيح. وكل
1: وأي نجاح راكي يجني الثمار ديالو للجميع،
0: وصراحة هذه النتائج وهذه الأرقام اللي عندنا الآن هذه بفضل بطبيعة الحال جهود جميع الشركاء.
1: تمام.
0: من ابتداء من السيد الوالي بسيد النيابة العامة بسبب الأطر العاملة للمؤسسة بالطاقم التربوي والإداري وأيضا بجمعيات أمهات وآباء التلاميذ.
1: صحيح.
0: وبطبيعة الحال لا ننسى يعني الجهات السلطات الأمنية اللي تمطد الحال دائما تبقى رهن إشارتنا.
1: الامتحانات أيضا. نعم. كتكون طيب. أظن هذه نقاط مهمة في هذا الدخول المدرسي، ما كرهتي لعت فيه سيد المدير كلمة إما توجيهية أو رسالة للتلميذات والتلاميذ ولا الأمهات والأباء وأولياء أمورهم، ولما لا يضحت لعت فيه شيء قال الأطر التربوية الإدارية بمناسبة انطلاق الموسم الدراسي اللي كيف شرطي فهو حاسم ومفصلي ومهم جدا في الموسم التربوي، وهذا علاه كيف قلت أن الوزارة الوصية ركزت على أن الدراسة الفعلية تنطلق وراه ديجا كانت واحد الحلقه مع السي محمد البيض حول هذه النقطه ديال الالزاميه والتفعيل والدعوه والى ما كل الاجراءات اللي اتخذتها المديريه من اجل تامين دخول مدرسي اللي هو مشجع ان شاء الله.
0: إذن بالفعل خلال هذا الدخول المدرسي الأكاديمية الجهوية برئاسة تحت رئاسة طبط الحال سيد مدير الأكاديمية مشكور الذي لا يبخل بجهد على الرقي
1: نحييه
0: من هذا المنبر أيضا الذي صراحة نعتبره درعا يساند من طبط الحال في إنجاح العملية التربوية بالإقليم. بالنسبة للنجاح السنة الدراسية مرهون بنجاح الدخول المدرسة.
1: صحيح.
0: لأن هذا هو الأساس
1: البداية تتحكم في النهاية. نعم.
0: فهذه الأسرة يجب أن تعي جيدا بأن نجاح الإبن هو نجاح دخوله بشكل عادي وبسلس. لذلك من طبيعة الحال فالوزارة أكدت أنه الدخول المدرسي الرسمي ينطلق يعني بداية الدخول المدرسي من طبيعة الحال انطلاق الدروس سيتم يوم 7 شتنبر
1: الانطلاقة
0: الفعلية للدروس. لذلك من هذا المنبر من طبيعة الحال نهيب بالأسر إلى أن تحترم هذا الموعد في من أجل مصلحة أبنائنا من طبيعة الحال.
1: وبالخصوص إضافة فقط بين قوسين أن نرى الدروس تبدأ ولو حضرت تلميذ أو تلميذة.
0: نعم نعم هذه
1: وتسجيل الغياب أيضا
0: الغياب سيبدأ تسجيله من يوم 7 والدروس تنطلق حتى ولو حضرت تلميذ واحد أو تلميذين. هذه بطبيعة الحال توجيهات رسمية وبالتالي نود من الأسر أن تتعاون مع القطاع من أجل مصلحة فلذات أكبادنا خدمة لهذا الوطن وللمدرسة المغربية.
1: إذن ما سخناش بالحديث معك سيد المدير. إذن إلى هنا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذا اللقاء الخاص اللي سلطنا من خلاله الضوء على أهم الاستعدادات لصحبة وكبة الدخول المدرسي الجديد بإقليم وادي الذهب، وتم من خلاله استعراض بعض المعطيات اللي هي مرتبطة بالمنظومة تربوية، وتوقفنا أيضا عند الجهود المبذولة يكأنه يتم الحد من ظاهرة الهدر المدرسي. فكل الشكر والتقدير لضيفنا الكريم سي سالكي خطري المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بوادي الذهب على كل ما تفضل أولا على تلبية الدعوة رغم التزاماته، وحنا كنعرفوا أن الدخول المدرسي كتكون فيه ضغوطات كثيرة على كل ما وطبعا من خلالك سيد المدير كنحيو كل الأطر الإدارية والتربوية ونتمنوا لهم إن شاء الله سنة دراسية موفقة، وطبعا نرجو أيضا انطلاق هذه السنة الدراسية الجديدة كموسم تربوي موفق ومثمر مليئا بالجد والاجتهاد والنجاح يكننا نحقق النتائج اللي سردها علينا السيد المدير ولما لا إن شاء الله بأفضل. شكرا لكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى لقاء آخر بإذن الله، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن قرب برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.
2: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
3: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه؟ عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من الطلوع والهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راس صحي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
4: برامج حوارية خدماتية.
3: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
4: تغطيات إخبارية.
3: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
4: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: محبس زي يوم دي البرنامج وذر وقت النغ نتهمل الانتخابات نغيرين دي تموعة النغ أسن 23 شو تنبير أس ديواني ثين التهمي مغربي الخليج ماني مجان ربدت تيرين حضا عن سر روح الوطنية زمان ولدني هنية صوتن أذا عاون دي تيوشان تموعة النغ زقور نسن
1: زدغغ ذي الخارج وزمغ شاذيريغ ذي المغرب أسن تصويت ما مش غقغ
0: ما تتجلم دي اللوائح الانتخابات مشاو غاهم بور وقت التيريم دي المغرب بس نتصويت تسمى ما اتخذام شاني جني زان دي المغرب ويتسجل ولاد انت دي اللوائح الانتخابات باش هادي صوت قمشان نوم ويناب خاهم ايو داني زغن دي الخارج ما مش غاك قني الوكالة ثانيتين ايو اني خاس نغينو بندي تصويت اذ فمغ المنصة الإلكترونية www.election.ma نير www.listelectoral.ma شامل معلومات النوم والتنين واني في خدام وشتيل الشارجة من الوكالت اواني سكمتي واني خاوم غاي نوبن ذي الإيميل نير سكم الوكالتا ذي البوستا قوري جني زم مادي نوب غار خيجنو مغربي نيزان دي الخارج سمانايا أسن صويت السلطة المحلية قد توش فوتوكوبي زي الوكالت الرئيس البيرون تصويت بشاري السن باللي الوكالتا الثنين التاد
2: واش غني خان غينوبن اخسا ديالي يضفالي البيرون تصويت النغ
0: ويجيبو ضروري ما راوراد انت يضفالي البيرون تصويت نومي تضفام اقاضي صوت قوم زوارو سيسم النس عواني دي الساس لاكارت ناسونال النس عاودة دي وش توريق اللوكالت لاكارت ناسونال النس ويصوت قوم شان نوم وما را يضفالي البيرون نغني اقاضي وش لاكارت ناسونال النس التوريق اللوكالت ويصوت قوم شان نوم امو اقاض صوتم وتعاونم ديتي وشان تموت النوم وذر وقت النغ أنصوت مرة باش الطويث موطن غزات

إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في البرنامج لوقت نخيط إذن الانتخابات النغيت توغانك مزيرة النخ أسن 23 شو تنبير الحلقة نوسة توغي مغربي للخارج أنسان نقلان حاضر نبدس الروح توطنيت غينا ودنيتنا تصوتا ديعاون قيمان مزيرة النخ سكول نسن
1: زدغخ قل خارج ورغي خادي ليخ قل مغربي أسن تصويت مغرقخ
0: مش تزمم قلاو احل الانتخابات هاوتو فيما تحضر من المغرب اسن صوت تغيمة تستيم شانيون نيزدغنك المغرب يتزمم ودنتاق لو احل الانتخابات حمد يصوت قوان سنون اينو بغيفون مدن نيزدغنك الخارج ميمش هاد قلو كالتتخ ايونا غرغي في سنينو بغو صوت كشمات غير ونسا الكتروني www.election.ma نخد www.listelectoral.ma عمرت المعلومات النون التين والنان نتستيم أهدتي للشارجام لوكال تفير نويا أزنتي والنغراغي فونينوب سليميل نخد أزنت ستبريت البوستة خويوني غيادي نوب خاس خفيوني ومغرابي إنه يزدغنق الخارج خفويات خاس نصوت السلطة المحلية تتكى فوتوكوبي اللوكالت الرئيس البيرو نصوت حمدي ياسين سمي لوكالت سحنيت
2: يسونا غراغي في نخينوب إخسان أذيذ فوري البيرون وصوت النخ؟
0: أريد دايماً مشيت فورا ودنتي البيرون وصوت النخ ميد فورم ذي تصوت قوم زوالو سيس من النس ذي فيرنا ذي سلس لاكارت ناسونال النس ذي وشتا وريخت اللوكال ذي لاكارت ناسونال النس يصوت قوان سنون مشيت فوري شال البيرو ياظم ذي أكا لاكارت ناسونال النس التوريخت اللوكال يصوت قوان سنون يمشي ذا تصواتم تعاون مقيمان تمازير سنون لوقت نخيط أظن صوت قحنخ حمد زيت مازرت نخردات

اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا، خطوة ثابتة شزين
1: نركب قطار المستقبل.
2: مستقبل أولادنا هو الأولوية، اليوم له نصوتوا بكل مسؤولية.
1: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
3: هذا وقت الحق، لاه نصوت ونعود مسؤول.
4: كل شيء لاه يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
5: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
6: مسرح الإذاعة الوطنية.

0: خير وسلام.
1: خير وسلام مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
0: إنتاج الإذاعة المغربية.
1: إخراج الهاشمي بن عمر. الحلقة 12. هالحوايج اللي عطتني السيدة اللي كنخدم عندها، الله يكثر خيرها.
2: صحة الله يجازيها بخير وتهلات في البنات.
1: حتى انا ما كنخلي من جهدي والو، اللي قالت لي ندير كنديرها، وعمر كلمه لا ما سمعتها من فمي.
2: وهذه المره عطاتك غير الحوايج صافي.
1: ايوا ولا بدا مشي بركه، ما كتخلينيش نمشي بلاش.
2: مزيان. واش هي ساكنه في شي عماره ولا فيلا ولا؟
1: علاش
2: لا غير سولتك.
1: ساكنه سيدي في واحد مولاتي الفيلا، تبارك الله مفرشه ومقدته، من اللي كندخل لها كنحس بالراحه الكبيره.
2: وعندها شي ولاد مع داك شاكيب؟
1: ايوا خساره مسكينه ما كتولدش، قالت لي غادي تشوف شي بنيه تربيها، ولكن رجلها ما قبلش.
2: وعلاش؟ الخير موجود، ما كاين ما احسن من هذا الاجر. الا بغاتني ندبر لها على شي بنت ولا ولد، عندي الناس كنعرفهم اصحاب هاد الحسنات.
1: دابا نجبد معاها الموضوع ونرد عليك الخبر.
2: ولي وجه الله ما تعطيني ما نعطيها، اللهم الا بغات تسخب شي بركه نتفتفوا على داك الناس. ما فيها باس.
1: عييت هاد النهار، قبطاني شي دوخه ما شكيت عليك من الصباح، وخاطري مروع.
2: ارتاحي شويه، نوجد لك شي كاس ديال اتاي.
1: لا ما بغيت والو.
2: نسخن لك شي شويه ديال الحليب.
1: فيا الدوخه، حس الماكله ما حمله.
2: ايوا ناسي، الله تفوتك الدوخه وتولي لاباس. حتى انا نيت راسي كيزنزن عليا من قبايله. شوفي زينب، اعطيني شي 50 درهم نخرج نجيب شي حاجه، نحيد عليا دق الججيت هذا اللي عندي ونفتح به الشهيه. راني ما واكل والو.
1: راه البسطام قدامك، خذ منه 100 درهم اللي فيه ونقسموها.
2: فكرتيني، هذا واحد الرقم ديال التليفون خلاته ليا واحد السيده باش تتصلي بها، عندها شي حبله بغاتك تعاونيها عليها. سميتها السعديه.
1: ومنين كتعرفني؟
2: وتلاقات الروميو وقالوا لي شي ناس راكي كتكوني في باب الروضه وجات سولات عليك.
1: ايوا شكون هاد الناس اللي قالوها ليها؟ انا ما كنعرف حد من غير هاد السيده اللي كنمشي عندها هاد الايامات.
2: المهم ها رقم التليفون ديالها، اتصلي بها. ما عرفتي الخير فين هو؟
1: أرى ديك الورقة لهنا، نخرج نشوف شكون هاد السعدية بعدا. ألو
3: شكون اللي معايا؟
1: أنتي السيدة السعدية اللي سولتي فيها؟
3: زينب، أش خبارك؟ هي أنا السعدية، لاباس عليك؟
1: الحمد لله.
3: اسمعيني يا زينب، عندي شي ضياف غادي يجيو عندي يتعشاو نهار السبت، بغيتك تعاونيني.
1: واخا، اعطيني واحد الساعة ونعاود نتصل بك ونخبرك واش يمكن لي نجي ولا لا.
3: غير حاولي يا زينب، راني نتهلا فيك، ما يكون غير خاطرك. انا غير شكروك ليا شي ناس والطياب ديالك والشغل تبارك الله، هذاك الشيء باش فكرت فيك.
1: ربي يخليك لالا. واخا، فين بغيتي نتلاقاو؟
3: نتلاقاو حدا البوسطه الكبيره، تلقيني بسيارتي كنتسناك في 5 العشية. شوفي راه طوموبيلتي بيضاء.
1: وانا غادي نكون دايره دره بيضاء على راسي باش تعرفيني.
3: صافي تبارك الله عليك. ايوا بالسلامه.
1: بالسلامه لالا. شكون هاد السيده هادي؟ وشكون هاد الناس اللي شكروني ليها؟ انا عمرني ما كنت طباخه عند شي حد، ولا حتى سبق ليا خدمت عند شي وحده. الحصول عجب هذا، نمشي ما خسره والو.
4: سلوى، شفتك لبستي وكتوجدي، فين خارجه؟
5: غادي غير لهنا دابا نرجع.
4: هنا؟ فين هنا؟
5: غير هنا، هاني جايه واحد نص ساعه.
4: لا جلسي حتى ساعه، انا غير بغيت نعرف هاد هنا لاش غادي.

0: ناديا فين جا؟
1: عندي موعد مع ناديا، عاد تصلت بيا.
0: وشنا هو الغرض من هذا الموعد؟
1: ولا اني عزيز راك تعصب بنادم، موعد وصافي، ما عرفتش علاش بغاتني حتى نرجع ونعاود لك.
0: تسنيني نمشي معاك قالك حتى ترجعي، انا غادي نلبس صباطي.
1: ولاش غادي تمشي معايا عزيز؟ واش حتى سوق العيالات داخل فيه؟ هي معيطة ليا انا وانت مالك؟ واش انا كنمشي معاك عند صحابك؟
0: الا لا ناديا صديقتنا بجوج، اشنو فيها الا مشيت معاك؟
1: ايوا سير اخويا عندها بوحدك، وخليني عينيك انا هنا في التقار، لا تطلع لي الطانسيون.
0: صافي صافي لالا صافي، خرجي خرجي، ما قلنا والو.
1: مالك شك في شي حاجه؟ قولها، ما بغيتيش نمشي ما نمشيش، حتى انا نيت ما فيا ما يخرج، نعتذر ليها ونجلس بحالي باش تبقى انت على خاطرك.
0: الا لا هنينا صافي، قلنا لك صافي، خرجي لا تخلي هذيك السيده كتسناك.
1: اوف على مضايقات خاويه.
2: خوليو.
3: نعم اخويا روبيو.
2: عندي لك واحد الرغيبه وخصك تكون معايا قافز لعلك.
3: انا معاك بالروح بالدم افديك يا روبيو، اشحب بالخاطر.
2: بغيتك اخويا تضرب العسه وتحل عينيك مزيان وتحزي لي زين بلما تكون داخل الفيلا المعلومه.
3: وكيف غادي ندير في نظرك لهاد العسه هادي يا روبيو؟ الله يهديك.
2: 24 ساعه على 24 اخرى، ما كاين لا ناس ولا غميضه، عينيك على الفيلا البق ما يزهق، غير انت تشوف زين بتخطرات تما علمني بالبطر، نحضر الوالد يكون شاهد اثبات لا علك.
3: الله يهديك يا روبيو الله يهديك، راه غادي غير تجبد الصداع للسيده، وانت اش من ربح عندك في هادشي كامل.
2: واش دابا انت معايا ولا ضدي؟
3: انا معاك، ولكن القضيه راه فيها شويه ديال التعدد والظلم.
2: ايه وهاد الظلم فاش انا ما شفتيش؟
3: اخي ما شفت والو، امراه تباك عليك بالتقير والاحترام، ياك بعدا هي ما عمرها ما جبداتك بشي عيب.
2: كتحرض عليا الوالد، والوالد كيدور فيا وكاينوض الصداع لعلك، بناتها مليه فيهم وانا حقراني، وانت بعدا ماشي شغلك كاع هادشي، هادي مشاكل عائليه بيني وبين مرات با، وانت مالك؟
3: اخويا انا ما مالي والو، انا بعيد عليكم.
2: ايوا هكاك قلنا لك ضرب العسه ضرب العسه، شغلك انت في اللي ظالم واللي مظلوم.
3: لا انا ما شغليش.
2: ايوا ضرب العسه وكون.
3: ولكن اخويا الروبيو على هنا عسكري.
2: العسكر رجال ونعم الرجال، مصاب لك كنت بحالهم لعلك.
3: ولكن كيف غادي ندير هاد العسه هادي؟ كيف قلتي 24 ساعه على 24 ساعه وزعما ونبقى بلا ماكله بلا شراب بلا كارو، واش كتفكر ولا لا؟
2: مالك انت الماكله غادي تجيك حتى لتما.
3: ايه والناس؟
2: الحال سخون، الغابه اللي مقابله مع الفيلا ناس فيها، مبرد مع راسك ودي معاك شي راديو صغير.
3: واخ وشحال خاصني نبقى عساس؟
2: يومين يومين ولا ثلاثه حتى نحصلوها داخل الفيلا.
3: ايوا خدمه هذه دبرتي لي عليها.
2: اسمع خوليو، بغيتي تمشي لهولندا وتفيك مع راسك لعلك، دير هادشي اللي قلت لك، ما بغيتيش هاي ذنوبك على راسك، ملي نكون مسافر لا تعول تضرب معايا الضربه.
3: صافي صافي يا سيدي صافي، اللي ليها ليها. واش غدير؟ جيب لي معك شي بطانيه علاش الناس؟
2: علاش الناس؟ وحيد تجي زيلب وانت ناعس وما تشوفها. ها واش انا مصيفتك تعس ولا تنعس؟
1: سلوى هاد خيتي شفتها تعطلات، ايوا نزيد واحد القسم الا ما جاتش نمشيو فحالنا، حتى انا راه خليت عزيز بوحدو في الدار.
4: قالت لي غادي تجي دايره دره بيضاء على راسها.
1: تحقي معايا مزيان سلوى، ماشي هي هادي اللي جايه قبلتنا؟ اختي انا عمرني ما شفتها، باش بغيتي نعرفها؟
4: وقيله هي هادي، شفتها جايه قصدانا.
5: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
5: بلا شك انت هي السعديه اللي تكلمتي معايا في التليفون ياك؟
4: انا هي، ما عندي ما نسالك.
5: سمحي لي لا تعطلت عليك شي شويه.
4: لا لا لا ماشي مشكل، تفضلي يا زينب طلعي للسياره. الله
5: بسم الله.

0: ايوا ظهر لي نقفوا غير هنا، هذا مكان خاوي ومناسب. زينب.
1: نعم لالا.
0: انا ما لالا تحب، تحلي ودنيك مزيان وسمعي، انا ما جبتك لهنا لا تعاونيني لا في الحفله ولا في غيرها. انا هذه مده وانا كنقلب عليك باش نحضرك ونتبرى منك تكوني على بال وتعطي باتساع لشاكي باللي لاصقة فيه، لا انتي من سهمه ولا هو من سهمك. راني عارفك فين كتسكني، وكان عارفك عندك زوج ديال البنات الصغار. غادي تبعدي من شاكيب وسيري قبلي ولادك وقبلي السعاية ديالك، غادي تكوني درتي خير كبير فراسك. ما بغيتيش رانا غادا نشوهك شوها اللي ما عمرك شفتيها، ونخرج عليك وعلى ولادك وعلى تصيلتك كلها، ونسبب ليك في شي دخله للحبس. ما باقيش تنعمي بالشوفه هي اللي خرف ولادك. واش فهمتي كلامي؟ الا لهم السعايه زينب ولا نزيد نفسر لك؟
1: كلامك مفهوم لالا.
0: يلا حلي باب الطوموبيل تكوري مع الطريق، وعندك حساب لك راك فالته من يديا. راني طالقه عليك اللي دقدق لك عظامك مزيان وتمشي على عينك ضبابة. يلا تسرسبي ودرقي عليا كمرتك. كيف جيتك في هاد الشماتة؟
2: غزالة تبارك الله، سبحان من عطاها هذاك الحسن والجمال.
0: أسلوى كنسولك كيف جيتك فيها، نقيت ليها ودنيها مزيان ولا لا؟
2: ناري يا اختي ماشي دق، انا حشمت كاع في بلاصتك.
0: علاش نحشم؟ والله يا بابا حتى نتحزم ليها ونوريها الزيغه بشحال كطيح، وما نمشي حتى نشربها المراير حتى يولي كيبان ليها شاكيب ظلام في ظلام.
2: عندك وكان تخلقي شي مشكله ناديه، داك النهار مشيتي عند بنت عمو جيهان، واليوم قصتي في المم ودعينيه زينب. ديري احتياط وكوني على بال.
0: انا غادي نكرهو لا في زينب ولا في جيهان حتى نوريه ثمن الخيانه شحال كيسوى.
1: تسعيت هاد داتني تحرمني من بناتي وتشوهني، طلق عليا الناس انا ما عارفهمش، يعطبوني وتكرفسوا عليا، بغات تسبب ليا نتربى في الحبس بلا حتى شي ذنب. انا زعما اختي ناقصه مشاكل، اش من حياه هادي بعد اللي انا عايشه عاد نزيد هاد التكرفس كله.
3: زينب بركه بركه، ما تسبكي اختي بركه، قطعتي لي قلبي. فكر شويه في راسك، اما هادشي راه عنده الف حل وحل.
1: اش من حل مع هاد خيتي، ما هربتش منين تسلطات عليا. مشكل قويدر، مشكل بناتي، مشكل شاكيب، عاد مشكل هاد الخبيثه اللي ظهرت. باش من قدره غادي نواجه هاد المصائب كلها؟ باش
3: غادي تواجهيها، غادي تواجهيها بالصبر زينب. وانا لا بغيت رايي هادشي خصو يوصل لشاكيب، تعاودي له كلشي بالتفصيل، وانا متيقنه انه هو غادي يكون عنده الحل، غادي يكون عنده الحل هو قبل منك انت.
1: ما عرفتش انا عيانه، ما قدرش اختي وفاء نقابل هاد العرم هاد المشاكل.
3: تشجعي شويه صاحبتي، ما عرفتي الخير فين كاين. قولي لي بعدا هاد السعديه مع انطلاقتي شكون هي بالنسبه لشاكيب؟
1: ما عرفتش، ما وضحت لي والو.
3: واش خطيبته، مراته، شي وحده من عائلته، شكون هي بالضبط؟
1: حتى انا ما عرفتش.
3: اذا هو غادي يكون عارفها، سيري عنده شرحي له، ما كنظنش راه غادي يتخلى عليك. يلا هنودي سيري دابا لعندو ردي عليا الخبر.
1: لا نخلي حتى يتصل هو عاد نمشي، اما دابا انا راه ما عندي لا قناه ولا خاطر باش نحكي ليه.
3: نودي جمعي راسك يا زينب، جمعي راسك قبل ما يجمعوا لك رجليك. انت نعوا في دايره بك صاحبتي من كل جهه، وانت اش كتسنى باش تدافعي على راسك؟ ولا لا باز
4: كنتم في الاستماع إلى الحلقة 12 من المسلسل الإذاعي خير وسلام. شارك في هذه الحلقة عبد اللطيف هلال، ماريا صادق، نجاة الخطيب، إكرام البصري، سعاد خيي، محمد خدي، حميد زيان، وابن عبد الله الجندي. موسيقى شعار محمد التسافي. هندسة الصوت فاطمة لتيمي. مونتاج وميكساج حميد زيان. ساعد في الإخراج عبد المسناوي. خير وسلام من تأليف بن عبد الله الجندي.

فقد جبرنا حدبر من يكرم بنيته لا قد جبرنا حدبر.